من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية FM على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية.ps.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. اللهم يا لطيف كما لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، لطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي، وفرج عني ما أنا بي. إلهي، لمن أقصد وأنت المقصود؟ ومن ذا الذي يعطف وأنت الرب الكريم المعبود؟ حقيق علي ألا أتوكل إلا عليك، ولازم لي ألا ألتجئ إلا إليك. يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق به الراجون، يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغيث المضطرون. يا لطيف، ما أسرعك لتفريج الكرب في أوقات الشدائد؟ ألطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي بجودك وقوتك وفضلك وكرمك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على عقلي وذهني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الواقي، بسم الله الدائم الباقي. بسم الله، والصلاة والسلام على الحبيب محمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير، اللهم أرني نفسي في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، أسألك اللهم بجلالك وإكرامك وطولك وإنعامك ما يؤهلني لودك يا ودود، لودك يا ودود، لودك يا ودود. أنزل علي من ودك وحبك ما أكون به محبوبا عند خلقك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين. اللهم واجعل بيني وبينهم مودة وأنسا، وبسطا يا باسط يا ودود، يا باسط يا ودود، يا باسط يا ودود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: خنيت صار غلط.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من هلت الديم وما جرت على المذنبين أذيال الكرم، وسلم اللهم وصلي على أشرف موجود وأفضل مولود وأكرم مخصوص ومحمود، سيد سادات برياتك ومن له التفضيل على جملة مخلوقاتك، صلاة تناسب مقامه العالي ومقداره، وتعم أهله وأزواجه وأولياءه وأنصاره. اللهم صل عليه وعلى جملة رسلك وأنبيائك وزمرة ملائكتك وأصفيائك، صلاة تعم بركتها المطيعين من أهل أرضك وسمائك. اللهم إني أعوذ بعلمك من جهلي، وبغناك من فقري، وبعزك من ذلي، وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض، عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن، وإن كنا أهلا فعافيتك أوسع لنا يا واسع يا عليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتيمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، وأتيت لك عبدا وقد أسلمت لك، العجز لي والملك لك، والذل لي والعز لك، فالعبد عبد ما سلك، كل ولو حتى ملك، فالفضل كل الفضل لك، لولاه كل قد هلك، أنت الذي أجرى الفلك، ولكل شيء قد ملك، فالخلق لك والأمر لك والحكم لك والحمد لك. ما قلت يوما لي ولك، فالعبد كل العبد لك، فارحم عبيدا قال لك، الذنب لي والعفو لك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك التوفيق وأسبابه، وأعوذ بك اللهم من الخذلان وأسبابه. اللهم ارزقني مشاهدة لك يعلم بها قلبي علم اليقين أنك الخالق والرزاق والمعطي والمانع وحدك لا شريك لك، ما شئته كان ولا مانع له، وما لم تشأه لم يكن ولا مشيء له. اللهم إني أسألك امتثالا لك في كل اللحظات، وتفويضا إليك في كل الحالات. أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم السعيد من أسعدت فاكتبني من السعداء، والشقي من أعرض عنك فأعوذ بك من الأشقياء، ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم اصرف عني دواعي الشر، واجعل بيني وبينها سدا، واجلب إلي دواعي الخير بعونك وتوفيقك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الليل والنهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد عبده ورسوله النبي المختار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله رب الجود والعطاء، رب الخير والنماء، رب الأرض والسماء، ورب الحمد والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، سبحان الله إجلالا وإكراما، والحمد لله تفضلا وإنعاما، ولا إله إلا الله إيمانا وإسلاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلا واستسلاما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا يخشى فناء ولا زوالا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا ينطق أحد بين يديه جوابا ولا سؤالا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فوقا وتحتا ويمينا وشمالا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يدري أحد لكيفيته مثالا، وسع كرسيه السماوات والأرض، وكل شيء يسجد من هيبته خوفا وإذلالا، ولا يؤوده حفظهما، وإن كان مثقالا، وهو العلي العظيم الذي يتعاظم ويتعالى.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله والحمد لله، الحمد لله الكافي، سبحان ربي الأعلى، حسبنا الله وكفى، ما شاء الله قضى، سمع الله لمن دعاه، ليس من الله ملجأ. يا رب، يا من هامت بك الأرواح في عالم الأرواح، يا من فرحت بك القلوب في عالم القيوب، يا من ذكره روح وريحان، يا من قربه عز وأمان، يا من قوله الفصل، يا من حكمه العدل، يا من كنفه الواقي، يا من ملكه باق، يا من تفضل بالأفضال قبل السؤال، يا من اتصف بالجلال والإكرام، يا من هو رب الإحسان والإكرام، صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا رب، يا من هو أقرب إلي من كل شيء فبقربه أتنعم، يا من هو على خلقه في كل حين ينعم ويتكرم، يا من علم بالعصاة فصبر عليهم فإن تابوا قبلهم وغفر لهم، يا من إذا تجلى بعظمته تلاشى كل شيء، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يا رحيم، تكرم على عباده المؤمنين برحمته الخاصة، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. يا نور، نور القلوب فآمنت، والعقول فعقلت، والأبصار فنظرت، والأجسام فنمت، والأرواح فأطاعت، والشمس فأضاءت، والقمر فاستنار، والكواكب فزينت السماء الدنيا. يا رب، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ونجنا يا رب من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي ساداتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في مستهل لقاء جديد مع يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. يبدأ وياكم على الهواء مباشرة لقاؤنا الإخبارية الأول لهذا اليوم بالعناوين.

0: سنطرح في هذا الصباح: لماذا غاب التظاهر عن الشارع في قطاع غزة في حراك 26 من يونيو؟ اتهامات للدفاع المدني. طالت لجانا دولية بداعي التنصل من المسؤوليات الإنسانية في غزة. سنحاول أن التعرف على أبرز ما يندرج في إطار هذه الاتهامات، وأيضا سنكون في لقاء آخر حول مشاريع استيطانية غير مسبوقة في شمال الضفة الغربية لتغيير الواقع في هذه المنطقة، وأيضا في ملف حزب الله اتفاق الإطار، أو في ملف جنوب لبنان، حيث يقول حزب الله إن اتفاق الإطار الذي وقع مع دولة الاحتلال مذلة وعار وتنازل عن السيادة.
1: رايا FM ترافقك أينما كنت.

مرحبا بكم سيداتي سادتي في التفاصيل التي سنبدأها في هذا الصباح من قطاع غزة، حيث أعلن فجر اليوم عن استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف للاحتلال بشارع الجلاء بمدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية شرق مدينة غزة، كما نفذ عمليات نسف شمال القطاع. وكذلك ورد أن طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر أطلقت النار في محيط مدرسات الهاشمية بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وأطلقت النار في محيط مفترق السنافور في الحيداته، كما فتحت مدفعية الاحتلال نيرانها صوب حي التفاح شمال الشرق المدينة. وفي جنوب قطاع غزة أطلق الاحتلال نارا مكثفا من دباباته غرب مدينة رفح، وكذلك إلى الشرق من مدينة خان يونس، كما تعرض جنوب شرق خان يونس لقصف مدفعي. كانت هذه إذن أبرز الأخبار الميدانية في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة. سبق ذلك أن أعلن عن إصابة 10 مواطنين، حالة أحدهم خطيرة جراء غارة للاحتلال طالت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة. وبالأمس أعلنت وزارة الصحة أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 8 شهداء و20 إصابة جراء استمرار عدوان الاحتلال وما باتت تسمى بخروقات وقف إطلاق النار.

0: كان هذا إذن في أبرز ما استجد ميدانيا في قطاع غزة. كان هنالك أيضا خلال الساعات الماضية تساؤل حول أين ذهب الشارع الغزي في 26 من يونيو حزيران، وهي كانت يعني مناسبة لدعوة المواطنين في قطاع غزة للتظاهر ضد ما سمي بحكم حماس لقطاع غزة. لماذا لم يخرج الغزيون في هذه المناسبة؟ ويتزامن ذلك مع إعلان جهات أمنية عن إحباط مخطط وتحييد 6 عملاء في قطاع غزة خلال يومين. محمد أبو قمر، رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية من غزة، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: هل اتضح أين ذهب الشارع الغزي في 26 من يونيو؟ لماذا لم يخرج للتظاهر؟
1: يعني دعنا نشير إلى نقطة مهمة في البداية. كل المطالب التي طرحت ودعا إليها في 26 يونيو كانت هي مطالب الشعب الفلسطيني كله، بمعنى لا يوجد أي شخص داخل قطاع غزة لا يريد تحسين الأوضاع المعيشية وفتح الحصار وحركة المعابر وكل التفاصيل هذه وإعادة الإعمار. لكن الدعوة عندما جاءت وتبناها الاحتلال، يعني الشعب الفلسطيني حتى كل في قطاع غزة بالتحديد، عندما يعني كل مطالب هذه تكون مشروعة أساسا، لكن عندما يتبنى الاحتلال ينظر إليها أنها مشبوهة. بمعنى عندما خرج الوزير الإسرائيلي في دختر وقال لا يحك جلدك مثل ظفرك، فبالتالي هذا جزء من التبني الواضح للاحتلال التالي في الشارع، وبالتالي ربما الشعب الفلسطيني في غزة أي شيء يرتبط الاحتلال فهو يصف في جانب العمالة والجوسس. هذه نقطة مهمة جدا وهي يعني ركيزة يرتكز عليها الشعب الفلسطيني. هذا أولا. الأمر الآخر أن حتى من دعا إلى الحراك هم بعض الأشخاص والنشطاء المقيمين خارج قطاع غزة، لهم يعني سوابق في دعوات لحراك مماثلة في داخل قطاع غزة، وكان وضع ربما قطاع غزة في ظروف السابقة التي دعوا إليها قبل الحرب يعني أفضل بكثير من هذه الحال. لكن يبدو أن أسماهم أيضا ارتبطت بأحد يقف خلفهم، يعني لأنه يتحدثون بنفس اللهجة بنفس المطالب بنفس الشعار، يحملون كل هذه التفاصيل، وبالتالي يبدو أيضا عدم وجوده في داخل قطاع غزة ويدفعون الناس للتحرك أيضا سجل علامات استفهام لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الأمر الثالث والمهم الكل يعرف أن من هو المعطل لكل اتفاقيات وقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية وهو الاحتلال، وبالتالي يعني المطالب على سبيل المثال بإنهاء حكم حماس هو المفترض أن ينهى مع دخول اللجنة الإدارية. من يرفض دخول اللجنة الإدارية هو الاحتلال الإسرائيلي، وافترض يوجد تحسين لحياة الناس في داخل قطاع غزة في حال وصلت اللجنة الإدارية وبدأت تقدم خدمات وانتزعت ذريعة حكم حماس، لكن الاحتلال لا يريد ذلك. الأمر الثالث أو الرابع ربما وهو أن الوضع الأمني يعني مقلقل في غزة ومزعزع، لأن يعرف أن الاحتلال يستهدف كل أي محاولة أمنية للسيطرة على الوضع وعناصر الشرطة والأمن في دائرة الاستهداف، وبالتالي الناس بدأوا يأخذوا احتياطاتهم الخاصة وهي عدم وجود أي محاولة لزعزعة الأمن، لأنهم يعتبروا أن الآن الأمور منفلتة وأي تحرك في هذا الإطار ممكن أن يتسبب بالقتل مباشرة ولا يوجد من رادع أو ما شابه في هذا الإطار، وبالتالي يحافظون على أنفسهم من أي تحرك ممكن أن يريق الدماء وبالتالي يحدث بلبلة في الشارع. في نقطة مهمة وهي أن العشائر لعبت دور مهم جدا خلال الحرب على قطاع غزة بحفظ الأمن، لأنه هي تدخلت لسد الفراغ الذي تركه تحرك الأجهزة الأمنية أو استهداف الأجهزة الأمنية. والعشائر أساسا هي منتبهة جدا، لأنه لو قلنا أن المواطنين سيخرجوا ضد حركة حماس ثم إذا كان هناك حكومة على سبيل المثال، فهي من أبناء العشائر هذه الحكومة سواء اتفقوا أو اختلفوا معها، وبالتالي تحاول العشائر ضبط الوضع بشكل أفضل في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية الأستاذ محمد أبو قمر، كنت معنا من غزة.

سنبقى سيدتي سادتي أيضا في قطاع غزة، حيث أعلن بالأمس أن الدفاع المدني بدأ حملة وصفت بأنها محدودة لانتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض في القطاع، وجاء ذلك بالتزامن مع اتهام أطلق يوم أمس من خلال الدفاع المدني لمؤسسات وجهات منها خارجية، وذلك في إطار ما سميت بالمماطلة والتنصل من التزاماتها تجاه أعباء إنسانية في قطاع غزة.

حيث اتهمت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة عددا من المؤسسات واللجان الدولية العاملة في القطاع بالتنصل من مسؤولياتها الإنسانية والإغاثية، مؤكدة أن ذلك يعرقل جهود انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض ويضاعف معاناة السكان. وقالت المديرية أنها حاولت مرارا التواصل مع اللجنة المصرية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن توفير معدات ثقيلة للمشاركة في عمليات انتشال الجثامين، إلا أن تلك المحاولات قوبلت بالتسويف والمماطلة، ما أدى إلى تأجيل برامج العمل الميداني. وأضافت أيضا مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة أن استمرار بعض الجهات الدولية في عدم الوفاء بالتزاماتها أو التعامل بانتقائية مع الاحتياجات الإنسانية ينعكس بصورة مباشرة على قدرة طواقم الدفاع المدني على أداء مهامها ويؤخر عمليات انتشال المفقودين. ودعت مديرية الدفاع المدني أيضا المؤسسات الدولية إلى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، مطالبة بتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الدفاع المدني في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

إلى ملفنا التالي في يوم جديد. نرحب بمن ينضم إلينا على الهواء مباشرة. في الساعات الماضية أثار تقرير نشرته مؤسسات فلسطينية الكثير من القلق وكذلك الكثير من الأنباء التي انتشرت على مختلف المنصات والتي تحذر من مخطط إسرائيلي لتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة في شمال الضفة الغربية تشمل إنشاء مستوطنات جديدة وتوسعة ما هو قائم منها، إضافة إلى شق طرق التفافية تهدف إلى ربط الكتل الاستيطانية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية في إطار مخطط يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مناطق شمال الضفة الغربية. المخططات التي كشف النقاب عنها تشمل تطوير 18 مستوطنة وشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات دائمة، إلى جانب شق شبكة طرق تربط مستوطنات شمال الضفة بمنطقة الأغوار، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال المحافظات الفلسطينية خاصة نابلس وجنين وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على ما تسمى بالمحاور الحيوية. ويتواصل في غضون ذلك أو تتواصل أعمال التوسع في مستوطنتي حومش وصانور، إضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل عيبال شمال نابلس وإدخال بيوت متنقلة وتجهيزات للبنية التحتية تمهيدا لتثبيت وجود استيطاني دائم هناك ضمن خطة أوسع لفرض السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية في شمال الضفة.

0: نرحب بالسيد رائد مقدي الباحث في قضايا الاستيطان. أهلا ومرحبا بك. صباح الخير.
1: صباح الخير الجميع.
0: عن ماذا نتحدث عندما نشير إلى مشاريع استيطانية غير مسبوقة تهدف لتغيير الواقع في شمال الضفة الغربية؟
1: هو في الواقع ما يجري حاليا هو مخطط تم التخطيط له منذ العام 1978 ضمن مؤتمر هرتزل، حيث أن هذا المخطط يستهدف إلى ابتلاع أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وتغيير الطابع الديموغرافي للضفة الغربية، بل وأيضا يسعى لاحتلال إضافة لذلك لتغيير الطابع التاريخي للضفة الغربية بشكل أو بآخر. بمعنى آخر أن استغل الاحتلال وجود حكومة متطرفة دينيا وعقائديا وأيضا حتى أيديولوجيا بالتزامن مع وجود حكومة بالتزامن مع الحكومة الأمريكية الحالية وأيضا في وضع الإقليم الحالي في بسط السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية. يعني حاليا هناك عدد كبير من البوار الاستيطانية تقام حاليا بين مدينة نابلس وجنين، محافظة نابلس وجنين حاليا، إضافة إلى أشق طرق استيطانية جديدة. هذه الطرق الاستيطانية هدفها الأساسي هي التأسيس لبنية أساسية جديدة تخدم التوسع الاستيطاني المستقبلي، وتخدم أيضا حتى إنشاء المزيد من البوار الاستيطانية المستقبلية. يعني على سبيل المثال هناك مخطط لإنشاء طريق استيطاني يبدأ من سهل دير شرف مرورا بمنطقة مستعمرة شافي شمرون وحتى منطقة بلدة صبصتيا والمسعودية والانتهاء أيضا في منطقة ترسلي قريبا من بلدة جبع. هذا الطريق هو تقريبا هو طريق استيطاني بالطول تقريبا يزيد عن 13 كيلومتر. هو طبعا يمهد هو إنشاء بنية أساسية استيطانية حديثة مدعومة بشبكة كهرباء حديثة ومياه حديثة، أيضا تسخر الإمكانيات من أجل استقطاب المزيد من البؤر الاستيطانية واستقطاب المزيد من المستوطنين لتلك المنطقة والاستيلاء عليها بشكل آخر. لسان هذا الحال أيضا ما يجري حاليا في منطقة صانور وأيضا في منطقة حتى الشمال في منطقة أيضا شمال جنين وحظة جنين وأيضا في منطقة جيركاموس وأيضا في منطقة ظهر العبد وأيضا في منطقة أيضا العرق وغيرها من المناطق التي تشهد حاليا أعمال تجريف واسعة من أجل إنشاء بنية أساسية استيطانية تمهد نحو إنشاء الشبكة بنية أساسية حديثة تمهد إنشاء حتى مستوطنات حديثة لتلك المنطقة. بالتالي هي عملية متكاملة هدفها واحد وهو السيطرة على الأراضي الزراعية وأيضا فرض أمور واقعية جديدة. هذه الأمور أول شيء بشأنها الحد من نمو السكان الفلسطيني وفصل التجمعات السكنية الفلسطينية بعضها من بعض، وأيضا السيطرة على حتى على المناطق الاستراتيجية التي تفصل التجمعات السكنية بعضها عن بعض، وأيضا تمهل نحو الاستيلاء على أكبر قدر مستطاع من الأراضي الفلسطينية وتغيير الطابع الديموغرافي السكاني في تلك المنطقة. هناك مخطط.
0: أين وصل أستاذ رائد موقد هذه الأهداف بالنسبة لدولة الاحتلال؟ هل هي في مراحل متقدمة عندما نقول يعني إن هنالك مخطط لفصل شمال الضفة الغربية وكذلك تعزيز المستوطنات في تلك المناطق والسيطرة على الأراضي؟ هل نحن بعيدون عن هذا الهدف أم أنه يعني قريب وقريب جدا؟
1: هو ما تقوم فيه حكومة الاحتلال حاليا هو التنفيذ حقيقي لهذا المخطط وليس مرحلة التخطيط. خرجوا من مرحلة التخطيط حاليا مرحلة التنفيذ، وعمليات التنفيذ تتم بخطوات متسارعة. يعني الزائر من منطقة الأغوار الفلسطينية وأيضا حتى منطقة جنوب نابلس يلاحظ أن كافة المستوطنات الإسرائيلية تشهد الآن أعمال بناء واسعة بشكل أو بآخر، إضافة لذلك هناك شبكة طرق واسعة يتم إنشاؤها حاليا وتوسيع حتى الطرق الكائنة يتم توسيعتها بشكل أو بآخر. بالتالي نتحدث عن أعمال خرجت من مخطط التنفيذ مخطط عفوا التخطيط إلى مخطط التنفيذ الفعلي، وعمل التنفيذ الفعلي تتم بخطوات متسارعة للغاية. بالتالي ما يكون بالاحتلال حاليا هو ترسيخ حقيقي لهذا المخطط الذي يهدف إلى فصل الضفة الغربية. يعني على سبيل المثال لا حصر طبعا عندما نتحدث عن منطقة جنوب نابلس، يعني جنوب نابلس هناك تقريبا خاصة على أراضي قرية كريوت وتلفيت وهذه المناطق وكسرى وغيرها من المناطق الفلسطينية التي تقع جنوب محافظة نابلس، الفارس، هناك عدة مستعمرات إسرائيلية من ضمنها مستعمرة عيلة، مستعمرة شيلو، مستعمرة شيفي، شافوت رحيل، بإضافة إلى هيفال وعدد من البؤر الاستيطانية. حاليا هناك المخطط الذي يجري حاليا هناك على أرض الواقع هو ربط هذه المستوطنات الإسرائيلية بعض البعض لتشكيل تكتل استيطاني واحد. هذا التكتل الاستيطاني واحد حاليا يخضع إلى مخططات تنظيمية عليا إسرائيلية. هذا المخطط التنظيمي يصل في نهاية المطاف إلى إنشاء مدينة إسرائيلية جديدة في العمق الفلسطيني، يعني بمعنى آخر أن المخططات الإسرائيلية تذهب في تلك المنطقة إلى إنشاء مدينة إسرائيلية ضخمة على أراضي جنوب محافظة نابلس. لسان هذا الحال أيضا في منطقة القدس، حاليا منطقة غلاف القدس، هناك بدأ الاحتلال بتنفيذ عدد كبير من شبكات الطرق الاستيطانية، وأيضا تم إنشاء محطة باصات جديدة وحديثة تخدم مستعمرات شمال القدس، تهدف في نهاية المطاف إلى الترسيخ لأمر واقع جديد وهو إنشاء مدن إسرائيلية. يعني حاليا فعليا إسرائيل خرجت من نطاق التفكير في نطاق بؤر استيطانية عشوائية إلى نطاق إنشاء بنية متطورة حديثة وشبكة طرق حديثة، وتم إعلان عن هذا المخطط الطرق وشبكة الحديد وسكة الحديد عفوا، هذا تم التعلان عنه حديثة وبدأ حيث التنفيذ التخطيط له فعليا. وبالتالي نتحدث عن الاحتلال بدأ يخطط لمرحلة كبيرة جدا وهو إنشاء مدن استعمارية جديدة في قلب الضفة الغربية تفصل الكرة الفلسطينية وترسخ نحو أمر جديد وهو فصل كافة الشمال الضفة عن وسطها وجنوبها، وحتى التجمعات السكنية الفلسطينية باتت محصورة حتى يعني من الصعب جدا التوسعة المخططات الهيكلية لها نتيجة التوسع الاستيطاني على التلال والجبال المحيطة في تلك الكرة.
0: هذا مهم، ونشكرك على كل هذه التفاصيل أستاذ رائد موقدي الباحث في قضايا الاستيطان، شكرا جزيلا لك.

الآن سنكون سيداتي سادتي في محطة إقليمية وأيضا ضمن يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. هذا الجدل الواسع الذي أثير بالأمس عقب الإعلان عن ما سمي باتفاق الإطار الذي شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا عليه، وذلك عقب إعلانه بين دولة الاحتلال والسلطات اللبنانية. نعيم قاسم وصف هذا الاتفاق بأنه سقطة مريعة وتنازل عن السيادة، ودعا السلطات اللبنانية للتراجع عنه والالتزام بمندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي كانت تشمل جنوب لبنان وتدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هجماته في تلك المناطق. بالنسبة لنعيم قاسم فإن الاتفاق يضفي شرعية على استمرار الوجود الإسرائيلي في أراضي لبنانية لفترة طويلة، وحذر من أن ذلك قد يفضي إلى ضم تلك المناطق لدولة الاحتلال، وأضاف أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، واعتبر أيضا أنه يضع مستقبل لبنان رهينة للشروط الإسرائيلية. ومساء يوم الجمعة الماضي شهدت واشنطن توقيع اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة التي استضافتها الولايات المتحدة. ونص الاتفاق المكون من 14 بندا على أن تتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس الذي وقع مع الولايات المتحدة ووصف الاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة ولبنان مع دولة الاحتلال وصفه بأنه تاريخي وإنجاز سياسي وأمني مهم بالنسبة لدولة الاحتلال، واعتبر أن من شأنه إحداث تغيير جوهري في الواقع الأمني على الحدود الشمالية.

وأيضا كان هنالك مؤتمر صحفي عقده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالأمس، تحدث فيه عن اتفاق الإطار مع لبنان وعد أنه ضربة لإيران وحزب الله، وأشار إلى أن المنطقتين التجريبيتين اللتين سيتم الانسحاب منهما، وأشار كذلك إلى أن هذا الاتفاق يمثل اعترافا بحق إسرائيل كما قال في الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية طالما ظل التهديد قائما فيها، في إشارة إلى ما تحتله من قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. وذكر نتنياهو الذي كان يشرح على خريطة تفاعلية بالأمس خلال المؤتمر الصحفي إلى أن قريتي زوطر الغربية وفرون جنوبية لبنان ستشهدان الانسحاب المؤقت لجيش الاحتلال منهما مقابل دخول الجيش اللبناني إليهما. واعتبر نتنياهو أن مجرد التوقيع على هذا الاتفاق يعد خطوة شجاعة جدا من جانب الحكومة اللبنانية، لأنها تقول للمرة الأولى لإيران وحزب الله أنها تريد أن تصنع السلام مع إسرائيل. وأضاف أن هذا تغيير جذري جاء نتيجة تغير ميزان القوى في المنطقة. وتحدث أيضا بنيامين نتنياهو عن الحفاظ على حرية عمل للجيش الإسرائيلي لإحباط أي تهديد يستهدف الجنود أو بلدات وسكان الشمال، وذكر أنه قد أوعز للجيش بالبقاء لمدة متواصلة في المنطقة الأمنية والاستعداد وفقا لهذه التعليمات. أما وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير فقال إن الاتفاق مع لبنان خطأ كبير، وإنه توجه إلى رئيس الحكومة أي بنيامين نتنياهو للمطالبة بإجراء تصويت في المجلس الوزاري المصغر على هذه الاتفاقيات التي أكد أنه يقف ضدها منذ أسابيع. أما رئيس المعارضة في دولة الاحتلال يائير لبيد فقال إن الاتفاق مع لبنان يتيح استمرار تحويل الأموال من إيران إلى حزب الله ولا يحدد جداول زمنية لنزع سلاح حزب الله. بهذه المواقف إذن الإسرائيلية من تفاهمات اتفاق الإطار كما سميت والموقع بين لبنان ودولة الاحتلال برعاية أمريكية نصل إلى نهاية يوم جديد. قدمناه لحضراتكم من رأي فم ورأي تي في، نشكر لكم المتابعة، نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات أيضا محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.

برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: صباح الخير لكم مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في أوراق الصحافة. مشوارنا يمتد على مدار الدقائق القادمة، وفيه كل ما فاتكم من أخبار وأحداث ميدانية وسياسية فلسطينية عربية وحتى دولية. كل التحيات أينما تواجدتم لمستمعينا في منازلهم، في مركباتهم، على الطرقات وفي أماكن العمل، سواء كنتم هنا في فلسطين أو في الخارج. أوراق الصحافة إذن يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، الشبكة المصرفية الإسلامية الأكبر والأوسع والأكثر انتشارا في فلسطين، مع خدمات بنكية متميزة ومتطورة ومحدثة. في أوراق الصحافة إذن مجموعة من العناوين والأخبار والافتتاحيات والمقالات التي نحاول أن نعرج عليها ونطالع أبرز ما جاء فيها لهذا اليوم الأحد 28 من حزيران 2026. اعتداءات وهجمات المستوطنين في الضفة مستمرة في عدة مناطق، واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم من منازل وثروة حيوانية وغيرها. مؤسسات الأسرى تقول إن آلاف الأسرى يتعرضون يومياً لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة داخل سجون الاحتلال ومعسكراته، التي تحولت منذ بدء حرب الإبادة إلى منظومة منظمة لإنتاج التعذيب عبر التجويع والإذلال والتجريد من الإنسانية وإلحاق المعاناة الجسدية والنفسية بالمعتقلين. مزارعون من بلدة حلحول شمال الخليل يؤكدون أن الثروة الزراعية في البلدة تواجه أزمة وجودية بفعل تزايد البؤر الاستيطانية، التي أدت إلى عزل نحو 14 ألف دونم من الأراضي، أي نحو ثلث المساحة الإجمالية لحلحول، كما تم استقطاع نحو 60-70% من الإنتاج الزراعي المحلي في البلدة. مصادر محلية أكدت أن الجمعيات الاستيطانية بدأت مساعيها للسيطرة على جبل الجمجمة في حلحول منذ عام 2020 عبر مطالبة حكومة تل أبيب بإنشاء مستوطنة تم إطلاق اسم معالي حلحول عليها، تضم نحو 7 نقاط استيطانية تطوق مرتفعات البلدة وتشكل حاجزا مباشرا يمنع آلاف السكان من الوصول إلى حقولهم وإلى ثروتهم الحيوانية. في غزة الكشف عن أن نحو 90% من القطاع الصناعي تضرر كليا أو جزئيا في حرب الإبادة، ما أفقد أكثر من 35 ألف عامل لوظائفهم وحول أصحاب المشاريع إلى نازحين. أما الاتحاد العام للصناعات في القطاع فيقدر بأن عملية التعافي ستستغرق ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات نتيجة الحصار ومنع دخول المواد الخام. مقتل الشاب بكر صيرات 19 عاما وإصابة شاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة بعد تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الطيب داخل الخط الأخضر الليلة الماضية. في برشلونة الإسبانية أول مكتبة مخصصة لفلسطين في أوروبا. إذ افتتحت مؤسسة فيتي ستريس أبواب مكتبتها المتخصصة لفلسطين وسط حي غراسيا في برشلونة، ليس فقط لزيادة الوعي حول القضية الفلسطينية، بل أيضا لتسليط الأضواء على الأدب الفلسطيني منذ نشأته. القائمون على هذا المشروع قالوا إنهم أطلقوا اسم فيتي ستريس فلسطين على هذه المبادرة، إذ تضم المكتبة آلاف المؤلفات الفلسطينية من مختلف اللغات، بدءا من الأدب الخيالي والشعر والمسرح وصولا إلى التاريخ والفن. أمين عام حزب الله نعيم قاسم يشن هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل، واصفا إياه بأنه سقطة مريعة وتنازل عن السيادة، ودعا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما تضمنته مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. حركة أمل بدورها أكدت أن اتفاق واشنطن ينطوي على مخاطر سيادية وسياسية ولا يمكن أن يقبل. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أكد أن اتفاق لبنان وإيران يتعارضان ويدفعان في اتجاهين متعاكسين. المعارضة الإسرائيلية رأت أن الاتفاق مع لبنان هو تفريط فيما وصفته بالمكاسب العسكرية للاحتلال. أوساط سياسية وعسكرية في إسرائيل احتفت بالتفاهمات الجديدة الخاصة بلبنان، واعتبرت أنها تفتح الباب أمام نزع سلاح حزب الله. محلل الشؤون العسكرية للقناة 13 العبرية أكد أن إسرائيل تدفع بلبنان إلى حرب أهلية منذ البداية، واعتبر أن مواجهة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله قد لا تكون سيئة بالنسبة لإسرائيل، وأن ذلك كان هدف تل أبيب منذ بداية محاولاتها ومنذ سنوات. صحيفة هآرتس العبرية قالت إن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان ينص على أن الأولى ستنسحب من مناطق احتلتها وفقا لتطور قدرات الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله حسب تعبيرها. وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق دانيال فريدمان يقول إن الضعف السياسي لبنيامين نتنياهو أتاح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقوده ويقود إسرائيل في رحلة إذلال لا نظير لها. جاء ذلك في مقال لي فريدمان في صحيفة معرفة العبرية يوم أمس، تطرق فيه إلى الآثار المترتبة على حرب الإبادة في قطاع غزة وتداعياتها على مكانة إسرائيل وصورتها في العالم. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة أمس ردا على العدوان الأمريكي يوم الجمعة، وأكد أنه إذا تكرر العدوان فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. غارات أمريكية جديدة شنت الليلة الماضية على بعض الأهداف الإيرانية، أيضا تشمل عدة مواقع منها صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات على طول الساحل الإيراني ومناطق أخرى. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثبت أنه لا يلتزم بمبادئ التفاوض أو بوقف إطلاق النار. الحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. طهران أكدت أنها عازمة على المضي قدما في إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. شبكة CNN الأمريكية نقلت أن البحرية الأمريكية تعمل على توسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل مضيق هرمز، بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين مع رفع مستوى التهديد في المضيق. التلفزيون الإيراني قال إن هناك سفنا تسعى للحصول على تصاريح من طهران لعبور هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية، وأشار إلى أن التعليمات الإيرانية للعبور من المضيق لا تزال مفروضة. ما مجلة بوليتيكو الأمريكية بدورها نقلت عن مصادر ومسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تثق بجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وتراه أحد أبرز الدافعين نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما أنه سعى إلى الدفع باتجاه تقليص الارتباط الأمريكي بإسرائيل. ولفتت المجلة إلى أن جي دي فانس دأب لسنوات على التأكيد بأن المصالح الأمريكية والإسرائيلية ليست متطابقة دائما، وأن أمريكا لا ينبغي أن تنجر إلى مواجهة مع إيران نيابة عن إسرائيل، وهو موقف ظل يثير تحفظات لدى دوائر صنع القرار الإسرائيلية في السنوات الفائتة. ويبدو أن تل أبيب فضلت لفترة طويلة أن تتواصل بشكل مباشر مع ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو بدلا من جي دي فانس، على اعتبار أن مواقف الأخير المتحفظة تجاه العلاقة الأمريكية مع إسرائيل تمثل توجها هامشيا داخل الإدارة الأمريكية حسب مجلة بوليتيكو. وفاة 109 أشخاص يوم الجمعة لوحده في العاصمة الفرنسية باريس جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد ومناطق أخرى في أوروبا منذ أيام. تحقيق لصحيفة هارتس العبرية يكشف عن تفاصيل المساكن التي قام فيها بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة وحجم الإنفاق الحكومي المرتبط بأعمال الترميم والتحديث والإضافات التي استمرت لسنوات في أكثر من موقع سكني يتعلق بنتنياهو. التحقيق قال إن نتنياهو انتقل مؤخرا إلى منزل سري بسبب أعمال الترميم والتجديد في مقر إقامته المعروف باسم قصر بلفور في القدس، وبلغت تكلفتها نحو 50 مليون شيكل. المسكن الثاني هو منزل نتنياهو الخاص في قيصاريا لعطلات نهاية الأسبوع، ويخضع هو الآخر لأعمال تطوير وترميم بتكلفة تقدر ب1,700,000 شيكل. وتضيف هآرتس أنه تمت الموافقة على بناء مسكن ثالث، وهو شقة لنتنياهو مكونة من طابقين في القدس المحتلة، بيد أن نتنياهو لا يسكن أيضا هناك، إلا أن الدولة العبرية أنفقت عليه مؤخرا مبالغ طائلة لتركيب نوافذ مصفحة وسقف جديد. الوثائق الرسمية الصادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست تؤكد أن الهجرة العكسية من إسرائيل لم تعد مجرد حركة خروج سكانية يمكن تفسيرها بالسفر أو البحث عن فرصة اقتصادية أفضل، بل تحولت منذ عام 2023 إلى مؤشر على اهتزاز أعمق في علاقة النخب الإسرائيلية بدولتهم. دفعت الظروف الحالية قطاعات واسعة من الإسرائيليين، لكن أبرزهم الأطباء والباحثين والمبرمجين، إلى التفكير في الرحيل أو اتخاذ خطوات فعلية باتجاهه. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت في تحقيق مصور عن الطريقة التي غيرت فيها إيران حسابات أمريكا عندما دمرت قاعدة دعم بحري تابع للأسطول الأمريكي في البحرين، وأكد التحقيق أن واشنطن تفكر في تقليص وجودها في كل من السعودية والكويت والانتقال إلى إسرائيل. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بدورها أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي ووزارة الدفاع البنتاغون تبذلان جهودا كبيرة لمعالجة التراجع في مخزونات الذخيرة وتعويض النقص، وسط تقديرات بأن سد الفجوة الحالية لن يكون ممكنا على المدى القريب. الصحيفة أكدت أن مخزونات الأسلحة والذخيرة الأمريكية تراجعت خلال الحرب الأخيرة على إيران، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى بحث استراتيجية من مسارين لتعويض النقص. يتمثل الأول في تشجيع شركات الصناعات الدفاعية على تسريع إنتاج الأنظمة العسكرية المستنزفة، فيما يقوم المسار الثاني على الضغط على الكونغرس لإقرار تمويل إضافي للعمليات العسكرية بنحو 70 مليار دولار لتمويل حروب أمريكا. على ما يبدو فإن ملف قضايا إبستين تعود إلى الواجهة من جديد، إذ أعادت وثائق وشهادات نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية والتلغراف البريطانية فتح أحد أكثر فصول قضية جيفري إبستين إثارة للجدل بعد كشف تفاصيل جديدة عن الطريقة التي استغل بها رجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية برنامج الإفراج للعمل خلال فترة سجنه في فلوريدا بين عامي 2008 و2009، محولا شركة غير حقيقية إلى مقر يمارس منه أعماله وعلاقاته الإسرائيلية الاجتماعية، بل وتقول بعض الضحايا إن إبستين واصل فيه الاعتداءات الجنسية رغم وجوده رسميا خلف القضبان. استندت المعلومات حسب نيويورك تايمز وتليغراف إلى أكثر من 1000 وثيقة أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، وشهادات أدلها بها شهود أمام الكونغرس، ومراسلات إلكترونية وسجلات رسمية أعادت تسليط الضوء على الامتيازات الاستثنائية التي حصل عليها إبستين خلال قضائه عقوبة، وصفها منتقدوه منذ البداية بأنها كانت متساهلة إلى حد كبير معه. عند هذا الحد أصلوا إياكم إلى نقطة الختام، وأشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم وبقائكم معنا، وأتمنى أن تظلوا برفقة هذا الأثير وموقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية لتعرفوا أكثر، كما أدعوكم للبقاء مع كل البرامج التي يطرحها البنك الإسلامي الفلسطيني والتعرف عليها عن قرب، إضافة إلى 43 مكتبا وفرعا هناك الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية التابعة للبنك. كونوا بخير دائما، تحياتي ومحبتي نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: تعتزم اليابان إطلاق خطة استثمارية تستهدف ضخ نحو 1,000,000,000,000 دولار من الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2040 في 17 قطاعا استراتيجيا ضمن استراتيجية النمو الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. صحيفة نيكي اليابانية أشارت إلى أن الخطة ستركز على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتطوير الفضاء في إطار مساعي حكومة اليابان لاستخدام الإنفاق العام كرافعة لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص. أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية العراق ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة أو ما يعرف بالقائمة الرمادية في خطوة تعني إخضاع نظام العراق المالي لمتابعة دولية أوثق، مع مطالب بتنفيذ إصلاحات إضافية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية. ويأتي القرار في وقت تسعى فيه بغداد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد، إذ قالت إن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يمثلان أولوية بالنسبة لها حاليا.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الأمم المتحدة تكشف عن إصابة عشرات الآلاف في قطاع غزة بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال خلال حرب الإبادة. الكشف عن أن الثروة الحيوانية والزراعية في بلدة حلحول تواجه أزمة وجودية جراء تزايد البؤر الاستيطانية التي أدت إلى عزل نحو 14 ألف دونم من الأراضي، مستقطعة نحو 60-70% من الإنتاج الزراعي المحلي. مصادر محلية تفيد بأن نحو 90% من القطاع الصناعي في قطاع غزة تضرر كليا أو جزئيا، الأمر الذي أفقد أكثر من 35 ألف عامل لوظائفهم. واتحاد عام الصناعات يقدر أن تستغرق عملية التعافي نحو 5 سنوات. مقتل الشاب بكر انصيرات وإصابة شاب آخر بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الطيب داخل الخط الأخضر الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الجرائم في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع هذا العام ل 131 قتيلا. الإعلان في مدينة برشلونة الإسبانية عن افتتاح أول مكتبة مخصصة لفلسطين في أوروبا من أجل تسليط الضوء على الأدب الفلسطيني منذ نشأته.

0: حزب الله يهاجم الاتفاق المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل ويصفه بسقطة مريعة وتنازل عن السيادة، ويدعو إلى التراجع عنه والالتزام بما جاء في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. أوساط سياسية وعسكرية في إسرائيل تعترف بأن الأخيرة كانت تدفع بلبنان إلى الحرب الأهلية منذ البداية عبر خلق مواجهة مباشرة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله. مجلة بوليتيكو الأمريكية تكشف عن أن حكومة نتنياهو لا تثق بجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وتراه أحد أبرز الدافعين نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، إضافة إلى دفعه باتجاه تقليص الارتباط الأمريكي بإسرائيل. الوثائق الرسمية الصادرة عن الكنيسة الإسرائيلية تؤكد تنامي الهجرة العكسية من دولة الاحتلال بما يشمل الأطباء والباحثين والمبرمجين. الإدارة الأمريكية تقول إنها تبذل جهودا كبيرة لمعالجة التراجع في مخزونات الذخيرة وتعويض النقص، وسط تقديرات بأن سد الفجوة الحالية لن يكون ممكنا على المدى القريب بالنسبة للولايات المتحدة. أخيرا، وفاة 109 أشخاص يوم الجمعة الماضي لوحده في العاصمة الفرنسية باريس جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا ودول أخرى في أوروبا منذ أيام. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية في الساعة القادمة.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز كيو آر، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. اليوم الأحد 28 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعاييركم نصب على الزملاء. بداية سلام الأطرش من هندسة الإذاعية. صباح خير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: يسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباح الخير بالليث. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

رحمة للشهداء وشفاء للجرحى والحرية لأصحاب الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك على صفحة برنامج مع الناس. صباحكم في بيوتكم وأشغالكم، وللناس اللي على الطرق كان الله بالعون.

0: صباح الخير يا غزة. وغزة تحت القصف مجددا، وطبعا على عين كل العالم. وصراحة هذا العالم الظالم اللي شايفين بني آدمين درجة ثالثة ولا رابعة ولا عاشرة. برضه بنقول أصغر خيمة في غزة بتشرف الكوكب. ومن غزة للضفة، صباح الخير للحصيدة، الناس اللي في موسم الحصاد. اللي بمر من شوارع الضفة الغربية، تحديدا شمال الضفة الغربية، بشوف الناس في موسم الحصاد. وكان الله بالعون وربنا يحماكم. صباح الخير للبلد التعبانة. تقيسوا الموضوع على شارع أو شارعين، مش هاي البلد. البلد صيدلية فاضية فيش فيها أدوية. والبلد أطباء مش ملحقين وإداريين مش مداومين. البلد قصة أبو العبد اللي على البسطة محتار وين بده يروح بعد ملاحقة البلدية للبسطات. يا جماعة الخير، هاي البسطات فاتح بيوت. البلد طلاب توجيهي بقدم امتحانات بعد موسم أو اثنين أو ثلاث بدون تمام. والبلد أمي بتستنى ابنها يخبرها أنه وصل للشغل بالداخل تهريب. والبلد أم بتشوف خبر استشهاد ابنها على السوشيال ميديا. والبلد بشبابها اللي حالفين يمين ما يطلعوا منها.
1: بتحس حالك بعلبة، تكتب مقالاتك، بتفكر، بتحاول عنك تعبر، عن شعبك، عن حبك، عن تعبك، عن قهرك، بس برضو علبة. بتحس حالك بعلبة.
0: احنا حاسين حالنا بعلبة كبيرة.

0: وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا على الفيسبوك. يسعد صباحكم متابعينا. عزام عبدو يسعد صباحك يا عزام, وحبيب يسعد صباحك يا حبيب. تحياتنا لأهلنا في سلفيت وطول كرم.
1: انتي من سنة الألفين بتألف ولا بتألفين.
0: يسعد صباحك أمير زيدان وسائد خراز. يسعد صباحك وصباح الركاب اللي معك. سلمنا على كل ركابك يا سائد. هون اسمحوا لنا نصبح على شفرية العمومي. يسعد صباحكم سائقين الأفاضل وأنتم عصب البلد. كان الله بعونكم على الطرق والحواجز والبوابات. يعني اليوم يعني وظيفة شوفير العمومي أعصاب في أعصاب.
1: أنا اللي عليكي مش ده, مش غيري مش تقليكي.

0: ويسعد صباحك يا عمار. عمار سائق عمومي بيقول يسعد صباحكم يا ريت مستورين. لا دايما ان شاء الله مستورين اخوي عمار. يسعد صباحك وصباح كل زملائك.
1: بدي اتعلم دبكي تأشبك جاي بديكي.
0: وبدي أذكركم في موضوع المناشدة للطالبة في جامعة القدس تخصص الأشعة. احنا لساتنا فاتحين الباب لتغطية يعني القسط الأخير من الدراسة. وبنستنى همتكم في هذا الموضوع. وعلى قولة المثل الحجر بسند الزير، يعني مش مطلوب مرات مبالغ كبيرة مرات مبالغ صغيرة، بتساهم مع بعض إيد على إيد. رحمة.

شكرا جزيلا ام ادم، جزاكم الله خيرا، يسعدك وشكرا على الرسالة، ويعني دائما سباقين للخير ان شاء الله. راح اتواصل معك بعد البرنامج. ويسعد صباحك دوما.

ومن متابعتنا مع بلدية البيرة، تم إصلاح مقاطع من شارع نابلس وتحديدا من مفترق كزيت جابر. في بعض التعديلات على الشارع، بعض الإصلاحات أهون شوي. بضل عندنا منطقة عند مصنع الأدوية.

0: وفعلا يعني صدقوا معنا بلدية الكرم. تحياتنا لكل القائمين على البلدية, وإن شاء الله كمان بنشوف المشاريع القادمة في البلدية وقد يعني بدأ التنفيذ فيها, وتحديدا شارع السكة.
1: ورقة أنا وياكي اكتب على الصورة بحبك يا ملاكي, إذا تصورتي مع حدا غيري خزي الصورة.
0: وأم جهاد مناصر يسعد صباحك.
2: أبي أتصور أنا وياكي اكتب على الصورة بحبك يا ملاكي,
0: إذا يسعد صباحك يا عبد
2: مع حدا غيري خزي الصورة وقلبي بينسى.
0: وصباح الخير يا أم فادي, يسعد صباحك ونورت البلاد. صباح الخير يا ألاء.
1: مش عيوني برويز الصورة وبحطها بقى.
0: سيد خراز يسعد صباحك. سيد بيكون متى رح تزورونا في نابلس وتشرفونا؟ إن شاء الله قريبا نابلس وجنين والخليل وباقي محافظات.

0: يسعد صباحك ابو طارق الطريفي، بقول صباح الخير. الامانه في شارع في رام الله والبيره وبتونيا يسر الكل، ما في شارع بقول كلها تلفانه بدها تجديد. يعني ابو طارق هين بلشنا نشوف شويه اصلاحات في الشوارع، ويبدو انه الازمه الماليه صراحه كمان بتاثر على البلديات، ولكن يعني اكيد مش تبرير.
1: حلفتك بالله، هلا انت مقتنع بالكلام اللي عم تقوله؟
2: شوفك مصمود حدي بدي تتصور خدك على
0: صباح كام رائد
2: عيوني تشوفك مصمود حدي حبك يا
0: وابو احمد مطريه يسعد صباحك
2: وحياه القمر بعد
0: وانا سرداد صباح الفل
3: بدي اتصور انا
0: واحنا ان شاء الله ممكن خلال هذا الاسبوع نكون مع بلدية جنين. في عنا موضوعين اساسيين مع بلدية جنين، اولها موضوع تنظيم البسطات، والموضوع الثاني موضوع المقبرة.

0: وإن شاء الله إحنا كمان في متابعة مع بلدية عطارة، وإحنا يعني أخذنا وعودات منهم إنه في تم بعض التعديلات والتسهيلات على الشارع الرئيسي.
1: حبي أنت قلبي أنت أنت الدنيا كلها أنت حبي أنت.
0: صباح الخير يا سندس.

0: ومحمود النشيط. يسعد صباحك يا محمود، ولا نقول لك حج محمود بعد الحج.
1: اللي من الورد اجمل والنجم فيك بتتامل مش رتب.
0: واحنا كمان بنتمنى لك، نتمنى لكل مستمعينا ومتابعينا بداية اسبوع جميل ان شاء الله.

وشو صار في شارع العبيدية الجديد يا جماعة الخير؟ يعني احنا على موعد مفروض خلال الشهر القادم يتم تسليم الشارع الجديد شارع العبيدية اللي ممكن يخفف جزء من أزمة الطريق إلى الخليل. الله يكون بعون الناس اللي بتروح بتيجي على الخليل يوم يوم طريق، سواء بالأزمة حاجز الكونتينر ويعني حواجز مدينة الخليل.

وفي رسالة من مواطن من سيلة الظهر بقول عن مشكلة المي كل 25 إلى شهر بتيجي مرة. بدي أغلبك تبعت لنا شوية تفاصيل يعني أي منطقة بالضبط في سيلة الظهر، وهل تم مراجعة البلدية في هذا الموضوع ولا لا، على أساس إحنا كمان نقدر نعمل تدخلنا.

0: في أمر.
1: وأبو طارق بكل الحواجز بتهون عن الحواجز اللي بنعملها على بعض بالطرق التجاوزات الخاطئة. والله يا أبو طارق هذا موضوع مش راضي أنت. الصبح كنا نحكي أنا والشباب ويعني كنا نحكي كمان أنا وسلام في هذا الموضوع وكان فادي وكان رامي نصب عليهم. كنا نحكي عن موضوع الأزمة يعني هلأ في بعض المناطق فعلا في تجاوزات والدخول عكس السير وبسبب أزمة غير مبررة الصراحة, ولكن يعني تحديدا عند حجز عند سيني مرات الشباب عمدا بسكروا المدخل اللي داخل على رام الله بيجوا عكس السير لسبب واحد, عشان الأزمة توصل الدوار والدوار بعد الدوار الشارع المؤدي إلى عيون الحرمية أو إلى عطارة أو إلى دوار روابي. هذا الشارع بيستخدمه مستوطنين, فإذا الأزمة وصلت لعندهم بفكوا الحاجز. هاي كلمة السر تبعت حاجز عين سيني. فإذا كان التسكير الشارع أو الدخول عكس السير بسبب خلق أزمة مفتعلة تسكر الشارع الرئيسي اللي بيستخدمه المستوطنين فليكن, نتحمل بعض احنا يعني ربع ساعة زمان بعدها بتفك, صرنا نفهم عليهم.

بخصوص سيلة الظهر بحكي لنا انه كل البلد مش منطقة معينة عن هاي المشكلة صارها سنين. ولهيك احنا رح نتواصل ان شاء الله مع بلدية سيلة الظهر، ناخذ معلومات اكثر عن هذا الموضوع ونشوف كيف ممكن نساعد في حلها.

0: يا سلام خلينا نشرب المي. وصباح الخير يا تقي تقي الصباح، يسعد صباحك وتحياتنا لكل أهلنا في منطقة نابلس وتحديدا قبلان، تحياتنا لأهل قبلان اللي موجودين في قبلان والمغتربين في أمريكا، وتحياتنا لكل حدا مغترب برا البلد وبسمعنا من كلك صباح الخير والبلد بتصب عليك. وابقوا معنا وبعد الفاصل مديرية ريحة لوزارة التنمية الاجتماعية والسيد يعقوب صلاح الدين للحديث أكثر عن بيت الأجداد.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكاً، من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل وأنتم القوة وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
3: برعاية جوال

0: وللحديث عن بيت الأجداد ومؤسسة تسعى لرعاية كبار السن في أريحة. للحديث أكثر ينضم معنا سيد يعقوب صلاح الدين مدير مديرية أريحة في وزارة التنمية الاجتماعية. أستاذ يعقوب صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير لكم ولجميع المستمعين. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لكم وتحياتنا لأهلنا في أريحة والأغوار اللي اليوم تتعرض ل يعني أشد هجمة استيطانية، وكان الله بالعون. أستاذ يعقوب
1: أهلا فيكم.
0: يسعد صباحك. بداية أستاذ يعقوب، يعني لو يعني في ظل اليوم الأزمة الاقتصادية اللي يعني ضربة أطرافها على كل الناس، وهذا أكيد بزيد الثقل على وزارة التنمية الاجتماعية سواء في يعني مش بس في أريحة، يعني في كل المحافظات، لو تحكي لنا شوي عن أبرز الخدمات والبرامج اللي بتقدموها في مديرية أريحة للفئات المختلفة.
1: يسعد صباحكم. يسعد صباحك جميع المستمعين. يعني احنا صدقا في مديرية التنمية الاجتماعية بأريحة، هي طبعا مديرية لوزارة التنمية الاجتماعية، هي احدى مديريات الوزارة على امتداد الضفة الغربية.
0: نعم.
1: يبلغ عدد المديريات بكافة المحافظات 11 مديرية. تمام. وتعتبر مديرية التنمية بأريحة هي كوزارة مصغرة في المحافظة، تقدم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة، من الأطفال، المعنفين، الجانحين، الأيتام، بالإضافة إلى كمان النساء وكبار السن.
0: نعم.
1: والأشخاص من ذوي الإعاقة. هلأ خدماتها بتتمثل بالحماية والرعاية والتمكين من خلال المراكز والمؤسسات الشريكة اللي موجودة عندنا.
0: نعم.
1: بالوزارة بتقدم طبعا بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية خدمة المساعدات الطارئة والدورية وكفالات الأيتام، بالرغم من شح الموارد المالية بالوضع اللي لا يخفى على أحد حاليا، وبظل الوضع المالي اللي بتعانيه الحكومة من أكثر من 5 سنوات. كمان احنا بنروح لبرامج شراء الخدمة من الجمعيات الخيرية من خلال برنامج تعزيز الحماية ونظام التحويل الوطني، وحاليا العمل الجاري مع هذه المؤسسات اللي طبعا من خلال إذاعتكم أنا صدقا بوجه إلها التحية لجمعيتي اللي احنا متعاقدين معها، منها جمعية الهلال الأحمر وجمعية البر وجمعية كمان مركز الطفل اللي هو تابع لبلدية أريحة.
0: نعم.
1: أنا بحكي عن محافظة أريحة.
0: نعم.
1: هلا احنا عندنا صدقا مع هاي الشراكات الجمعيات عندنا 14 جمعية هي صدقا يعني بتعاون تام معانا بظل الأوضاع الراهنة اللي إحنا موجودين وبنعاني فيها. هلا بالإضافة كمان إنه المديرية بتقدم برامج تمكين للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة حسب احتياج الحالات والإمكانيات المتاحة. هلا أحيانا بتكون هذه البرامج هي عبارة عن مشاريع مقدمة إلا من كوزارة من ممولين، وأحيانا بتم التحويل لمؤسسة التمكين الاقتصادي وفق التعاون والاتفاقيات الموقعة.
0: نعم.
1: والشي اللي يعني تسمح لي كمان أكد عليه أنه العديد من التدخلات الطارئة والموسمية اللي إحنا بنقدمها في محافظة أريحة واللي تتعلق بدعم الأسر من فروض غذائية وكفالات، هذه صدقا كمان بتتم من مبادرات ومن جمعيات. هلأ اللي لا يخفى كمان على أي أحد بظل أنه التنمية الاجتماعية بأريحة كمان هي بتقدم الخدمات الإغاثية والاستجابة الطارئة للأسر البدوية اللي مهجرة واللي تم تهجيرها نتيجة التضييقات والاعتداءات عليها من قبل المستوطنين والاحتلال.
0: نعم، هذا اللي كنا نقصده أنه إن هم الناس بزيد عماله في منطقة الأغوار. قديش تقريبا ارتفعت عدد العائلات المعوزة أو اللي يعني خلينا نقول تم تسجيلها ضمن قوائم العائلات المحتاجة؟
1: هلا احنا باللي الاسر اللي مستفيده من البرنامج عندنا هي 1510، وانت عارف يعني بظل الوضع الحالي اللي موجود العدد قابل للازدياد.
0: نعم.
1: هلا بالاضافه كمان للاسر البدويه اللي تم تهجيرها واللي لجأت لمحافظه أريحه من محافظات ثانيه، تقريبا احنا عندنا 210 اسر اللي احنا على اطلاع وتواصل معاهم مع ممثلين هاي التجمعات، وبنسعى دائما بظل الامكانيات اللي موجوده انه احنا نوفر الخدمات الاغاثيه الطارئه العاجله لها بالتنسيق مع كافه المؤسسات والشركاء اللي موجودين بالمحافظه.
0: لا، بدنا نعرج شوي على موضوع بيت الاجداد، يعني
1: هي
0: من المفترض انها مؤسسه رائده في رعايه كبار السن، ويعني لو تضعنا في صوره الخدمات المقدمه الصحيه والاجتماعيه والنفسيه والترفيهيه اللي بيقدمها بيت الاجداد للنزلاء الموجودين، وكم عددهم النزلاء الموجودين حاليا اليوم، وقديش يعني ممكن يعني قدره الاستيعاب لهذا البيت؟
1: تمام. هلا بيت الأجداد هو طبعا هو المؤسسة الحكومية الوحيدة اللي بالضفة اللي بتعنى بخدمة ورعاية كبار السن.
0: Yeah.
1: حاليا احنا عندنا 46 نزيل من ذكور وإناث، والطاقة الاستيعابية طبعا للمركز تصل إلى 60. احنا عنا بالمركز 24 نزيلة من الإناث و22 نزيلة من الإناث و24 نزيل من الذكور. يعني عندنا بالمركز سوري عفوا 35 موظف، وهو بكل أسف طبعا عدد غير كافي نظرا لتوزيع برامج العمل بالمركز على 3 شفتات أو ورديات. وهذا الشيء طبعا كل التوظيف بالطبع أنه بعود للأزمة الراهنة اللي هي بتعاني بتمر منها الحكومة.
0: مين بيستفيد من هذا البيت؟ يعني النزلاء من هم؟ أقصد يعني هل هم فئات معينة، هل فئات اجتماعية معينة، أم قد يعني يكون في بعض المرات حسب يعني ما شفنا بعض الأنظمة في العالم إنه بيكون فيها اشتراكات، هل هي ضمن اشتراكات معينة ولا هي تغطية كاملة من وزارة التنمية الاجتماعية؟
1: هي هذه التغطية هي كاملة، هو زي ما حكيت لك في البداية هو مؤسسة حكومية يخضع لكافة أنظمة ورقابة الحكومة عنا. هلا بتوفير كافة الاحتياجات المركز هو من طبعا من الحكومة، بالإضافة إلى مبادرات وشراكات مع المبادرين والمتبرعين ورجال الأعمال اللي موجودين بمحافظة طريحة وخارج المحافظة كمان، من القدس، من بيت لحم، من كافة محافظات طريحة، اللي صدقا يعني أنا كمان بأكد وبقدم الشكر لإلهم على هاي المبادرات اللي بتوجهوا دايما بتوفير كافة احتياجات المركز من كافة الأشياء.
0: نعم، لو حكينا شوي عن الخدمات اللي تقدم في البيت بيت الأجداد، يعني ما بتعرف يعني بهذا العمر وبهذه الظروف في رعاية صحية، في رعاية نفسية واجتماعية مهمة جدا كمان.
1: هلا احنا عندنا مجموعه الاقسام والخدمات اللي موجوده في بيت الاجداد. عندنا قسم الرعايه والاهتمام الشخصي بنظافه وصحه المسنين وكبار السن، بالاضافه كمان لقسم الدعم النفسي اللي طبعا احنا بنوفره للنزلاء بالمركز بالشراكه مع المؤسسات الشريكه اللي موجوده بالمحافظه وخارج المحافظه. كمان عندنا بالمركز قسم تمريض اللي بتابع أوضاع النزلاء الصحية بالتنسيق كمان مع أطباء من مديرية الصحة ومن وزارة الصحة بأريحة. لأن كمان قسم العلاج الوظيفي اللي بيشرف عليه أخصائيين علاج طبيعي وظيفيين متخصصين بيقدموا الخدمات الصحية. كل هاي طبعا الخدمات الصحية هي تيجي تحت إشراف أطباء مختصين. عندنا كمان بالمركز قسم أنشطة لا منهجية، هو القسم المسؤول على النشاطات ترفيه كبار السن، تمام؟ اللي هو طبعا يعني صدقا من الأنشطة اللي فعالة كتير واللي هي بتفرغ على كبار السن، ويعني خلينا نحكي بتوفر لهم طاقة إيجابية بهذا بهذا العمر.
0: نعم يعني لا شك بهذا الحجم من العمل مع كبار السن بصير بعض الأخطاء أو بعض التحديات بتكون موجودة. هل واجهتم بعض الأخطاء التي يعني حدثت في بيت الأجداد، أو بعض التحديات الموجودة اللي كانت يعني بتحسوا أنه كان يجب أن يكون هناك تدخل؟
1: هلا صدقون يعني احنا التحديات اللي بتواجهنا ببيت الأجداد احنا سريعا بتم معالجتها ومتابعة كافة امورها، تمام. وصدقا يعني من ابرز يعني ما برز عندنا اي اشكاليات او تحديات اللي صدقا احنا يعني ما قدرنا انه نعالجها بتوجيهات من معالي الوزيره. يعني هو في الفتره الاخيره كان عندنا اشكاليات، برجع باكد عليك انه بظل الازمه الحكوميه والازمه اللي بتعانيها الحكومه هي كان يكون في عندنا نقص ببعض المواد التموينيه. وهذا الاشي بيتم معالجته بشكل سريع صدقا يعني بتوجيهات معالي الوزيره ومن المبادرين ورجال الاعمال والمتبرعين، بالاضافه كمان صدقا يعني محافظ محافظه اريحه دكتور حسين حمايل كمان على اطلاع بوضع المركز وبسعى كل جهد انه خاصة داخل المحافظة ان المركز ما يتوقف عن توفير الخدمة للنزلاء.
0: نعم، يعني زي ما تفضلت موضوع المواد التموينية وموضوع الاكل، يعني هذا لا يمكن التغاضي عنه، يعني احنا بنحكي عن لا سمح الله جوع يعني
1: نهائيا، والكل متعاون بهي الجزئية صدقا يعني.
0: نعم،
1: بظل الوضع الراهن.
0: نعم، بالشراكات بينكم وبين مؤسسات الأهلية ومؤسسات كمان والشركات الخاصة، قديش بتحاولوا تبنوا هاي الشركات من أجل توفير بعض الاحتياجات للمديرية، وتحديدا يعني أنا حاب أحكي أكثر عن موضوع بيت الأجداد.
1: هلا صدقاً يعني هو انسجاماً مع خطة الحكومة وعملاً بتعليمات معالي الوزيرة الدكتورة سماح حمد، إنه إحنا هون في مديرية التنمية الاجتماعية بنعمل دائماً على بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المحافظة. هاي الشراكات صدقاً يعني بتقوم على التعاون والتنسيق وتبادل الموارد والخبرات. الهدف منها هو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة وكمان فئات كبار السن اللي موجودين بمركز بيت الأجداد. هاي الشركات طبعاً تشمل توقيع اتفاقيات شراء خدمة، مذكرات تفاهم، بالإضافة كمان تعاون مع جمعيات خيرية ومؤسسات مجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال تنفيذ أنشطة مشتركة وتقديم الدعم المالي والعيني للأسر الفقيرة والمهمشة ونزلاء مركز بيت الأجداد. بالإضافة كمان أيضا يعني بننظم بتساعد هاي الشركات على تنظيم المبادرات المجتمعية وتوفير خدمات متخصصة بتلبي الاحتياجات كافة المستفيدين والنزلاء كمان في مركز بيت الأجداد. بالإضافة كمان أنه تم تشكيل شبكات حماية اجتماعية في كافة التجمعات الجغرافية في محافظة طريحة، وهي التجمعات هاي الشبكة بتتكون من مؤسسات وجمعيات فاعلة بالقطاع الخاص. أنا صدقاً بدي أحكي لك أخي على الأثر هذه الشراكات. هاي الشراكات صدقاً هي بتساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة مركز بيت الأجداد على تقديم خدماته من خلال أنه توفير الدعم المالي والعيني اللي بيساعد في تلبية احتياجات المركز، تنفيذ الأنشطة والبرامج الاجتماعية والترفيهية والصحية لكبار السن، كمان إشراك متطوعين وخبراء لتقديم خدمات متخصصة عشان احنا نضمن جودة الخدمة المقدمة، بالإضافة كمان لتطوير البنية التحتية والتجهيزات في حال توفر التمويل والمبادرات الداعمة. والأهم من هيك كمان انه الشيء المهم كمان اللي بدي أكد عليه انه احنا بنعزز إدماج كبار السن في المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة. لأنه إحنا صدقاً إنه استدامة هاي الخدمات المقدمة للمستفيدين إنه هي صدقاً بتعاون مع كافة الشركاء، اللي أنا كمان مرة بأكد من خلال إذاعتكم نحن نتقدم بالشكر الجزيل لهم على مبادراتهم وعلى وقوفهم يعني مع المركز مع الأسر المستفيدة والأسر المتعففة في محافظة طريحة.
0: نعم، ودائما كل الاحترام، وإحنا صراحة يعني ما بشدها البلد غير أهلها يعني، وإحنا بتجربنا كثيرة سواء مع القطاع الخاص أو مع القطاع الأهلي، والله الناس لما بكون بقدرتها ما بتقصر يعني. عندي سؤال في موضوع الأدوية أستاذ يعقوب، يعني إحنا عارفين إنه اليوم 70% من تقريبا من الأدوية المسجلة في وزارة الصحة غير متوفرة، وخصوصا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة و يعني الأمراض يعني السكر والضغط تحديدا، وإحنا عارفين إنه هاي الأمراض اللي هي دائما بتصيب يعني كبار السن، فأكيد عندكم بالمركز أنتم بحاجة لهذه الأدوية ويجب توفيرها من وزارة الصحة. كيف بتدبر حالكم في ظل انقطاع الأدوية؟
1: يعني قطاع الأدوية زي ما تفضلت حالة لا تخفى عن الجميع في ظل الوضع اللي حاليا موجود، بس أنا برجع وبأكد من خلال الشراكات والمبادرات المجتمعية اللي موجودة بالمحافظة ومن خلال رجال الأعمال والمتبرعين، فتكون إحنا بتم التعاقد مع إحدى الصيدليات في محافظة طريحة اللي أنا من خلال إذاعتكم بقدم لها الشكر الكبير والعظيم على تعاونها بتوفير كافة احتياجات الأدوية بشكل كامل.
0: يعني ما في نقص للأدوية للنزلاء
1: نهائياً.
0: هذا مهم،
1: أنا هذا الشيء بأكد عليه إنه الأدوية حتى بالنقص اللي موجود بوزارة الصحة، وإن شاء الله إنه يعني الأزمة هي تنحل
0: يا رب،
1: لنزلاء المركز وأدويتهم هي كل شيء متوفر لهم وبتعاون كامل إحنا مع الصيدلية بهذا الموضوع.
0: ويعني إن شاء الله ربنا بحال حل هالأزمة شوي
1: يا رب.
0: وإحنا يعني عارفين إنه البلد يعني ما بتقوم عجرها إلا بولادها صراحة. بدي أشكرك جزيل الشكر للأستاذ يعقوب صلاح الدين مدير مديرية طريحة في وزارة التنمية الاجتماعية، وشكرا وتحياتنا لكم، وإن شاء الله إنه بكون لنا فرصة وبنزور بيت الأجداد بمعيتكم ويعني للناس تطلع أكثر عن هذا الموضوع.
1: نتشرف فيكم كمان، وشكرا كمان مرة لكم جميعا،
0: شكرا جزيلا، واجبنا، يعطيك العافية.

نعم، وكان هذا إطلال على بيت الأجداد في أريحة وهو بيت المسنين. وبدي سريعا أمر على بعض الرسائل وصلتنا. أولا صباح الخير أنس حميدات، تسعد صباحك. وأيضا عفوا الاسم رامي، نكتفي راني، رح نكتفي في هذا الاسم. وراني جزاك الله خيرا وشكرا، رح نتواصل معك إن شاء الله اليوم بعد البرنامج بخصوص الطالبة في جامعة القدس. وبدي كمان في رسالة وصلتنا من مواطن بقول على موضوع الشكاوي، احنا بابنا مفتوح والأرقام البرنامج احنا دائما بنعلنها، فإمتى ما بدك حياك الله بتقدر تتصل فينا واحكي الشكوى اللي بدك اياها. موضوع الشوارع وموضوع الطرق والحفر هي جزء من حياتنا اليومية، ما بقدرش نقول انه نغمض عيننا نقول الحياة وردية.

0: وعادل حمادي يسعد صباحك وتحياتنا لك ولميس وعادل ومحمود يسعد صباحكم ودائما احنا سعيدين بمتابعتكم يعني.
1: برد وعمري صار كبير وحاسس قلبي بعد وشب شو بعمل تعود صغير.
0: وغادة بتصب عليكم من الجولان.
1: عمري صار كبير وحاسس قلبي بعد وشب.
0: يوسف من السويد. يوسف اهلا وسهلا وبصب عليكم من السويد يعني من الجولان والسويد ومن امريكا ومن الخليل. يسعد صباحكم جميعا.

وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله، ودائما معكم ومع الناس برعاية جوال. وكل التحية للزملاء سلام الأطرش من هندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطري من المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، ضلوا بألف خير، السلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذى حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم واعتقال 2 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. الأمم المتحدة تكشف عن إصابة 10,000 في قطاع غزة بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال خلال حرب الإبادة. الكشف عن أن الثروة الحيوانية والزراعية في بلدة حلحول تواجه أزمة وجودية جراء تزايد البؤر الاستيطانية التي أدت إلى عزل نحو 14,000 دونم من الأراضي، مستقطعة نحو 60-70% من الإنتاج الزراعي المحلي. مصادر محلية تفيد بأن نحو 90% من القطاع الصناعي في قطاع غزة تضرر كليا أو جزئيا، الأمر الذي أفقد أكثر من 35,000 عامل لوظائفهم. واتحاد عام الصناعات يقدر أن تستغرق عملية التعافي نحو 5 سنوات. مقتل شخص بانفجار سيارة وقع بمدينة يافا صباح اليوم بعد مقتل الشاب بكر صيرات وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة الليلة الماضية في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الطيب داخل الخط الأخضر، ما يرفع عدد ضحايا العنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع هذا العام إلى 132. لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم تعلن عن تعطيل الدراسة تماما في المدينة اليوم رفضا لزيارة استفزازية متوقعة لعضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم المتطرف تسيفي سوكوت. حزب الله يهاجم الاتفاق المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل ويصفه بسقطة مريعة وتنازل عن السيادة ويدعو للتراجع عنه والالتزام بما جاء في مذكرة التفاق.

0: الأسهم الإيرانية الأمريكية. أوساط سياسية وعسكرية في إسرائيل تعترف بأن الأخيرة كانت تدفع بلبنان إلى الحرب الأهلية منذ البداية عبر خلق مواجهة مباشرة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله. مجلة بوليتيكو الأمريكية تكشف عن أن حكومة نيتنياهو لا تثق بجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وتراه أحد أبرز الدافعين نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، إضافة إلى دفعه باتجاه تقليص الارتباط الأمريكي بإسرائيل. الوثائق الرسمية الصادرة عن الكنيسة الإسرائيلية تؤكد تنامي الهجرة العكسية من دولة الاحتلال بما يشمل الأطباء والباحثين والمبرمجين. الإدارة الأمريكية تقول إنها تبذل جهودا كبيرة لمعالجة التراجع في مخزونات الذخيرة وتعويض النقص، وسط تقديرات بأن سد الفجوة الحالية لن يكون ممكنا على المدى القريب بالنسبة للولايات المتحدة. أخيرا، وفاة 109 أشخاص يوم الجمعة الماضي لوحده في العاصمة الفرنسية باريس جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا ودول أخرى في أوروبا منذ أيام. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية في الساعة القادمة.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الاول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتاب الخارطة الجديدة الطاقة والمناخ وصدام الأمم والصادر عام 2020 ميلادي للكاتب دانيال يرغن، يأخذنا المؤلف في رحلة مثيرة داخل عالم الطاقة الذي يعيد رسم موازين القوة في القرن 21. فبعد أن كان النفط وحده محور الصراعات الكبرى، أصبحت المنافسة اليوم تشتمل على الغاز الطبيعي والمعادن الاستراتيجية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. ويكشف الكتاب كيف تحولت الطاقة إلى أداة نفوذ سياسي واقتصادي، وكيف تتنافس الدول الكبرى على تأمين مواردها وحماية مصالحها. ويستعرض التحولات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بعد طفرة النفط والغاز الصخري، وما ترتب عليها من تغيرات في خارطة النفوذ العالمي. ويسلط الكتاب الضوء على دور روسيا في استخدام الطاقة لتعزيز مكانتها الدولية، وعلى صعود الصين وسعيها المستمر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الوقود والمعادن اللازمة للصناعة والتكنولوجيا. ولا يتوقف الكتاب عند الوقود التقليدي، بل ينتقل إلى معركة جديدة تدور حول مستقبل الطاقة النظيفة. فمع التوسع في السيارات الكهربائية والبطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة، أصبحت معادن مثل الليثيوم والنحاس والعناصر النادرة ثروات استراتيجية لا تقل أهمية عن النفط في الماضي. وبأسلوب يجمع بين التاريخ والتحليل السياسي والاقتصادي، يرسم الكاتب صورة لعالم تتغير فيه التحالفات والمصالح بسرعة كبيرة، حيث تتقاطع قضايا المناخ والطاقة والأمن القومي في معادلة واحدة. ويخلص الكتاب إلى أن الخريطة الجديدة للعالم لن ترسم بالحدود الجغرافية وحدها، بل بمصادر الطاقة والتكنولوجيا والقدرة على السيطرة على الموارد الحيوية التي ستحدد شكل القوة والنفوذ في العقود القادمة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: تعتزم اليابان إطلاق خطة استثمارية تستهدف ضخ نحو تريليوني دولار من الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2040 في 17 قطاعا استراتيجيا ضمن استراتيجية النمو الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. صحيفة نيكي اليابانية أشارت إلى أن الخطة ستركز على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتطوير الفضاء في إطار مساعي حكومة اليابان لاستخدام الإنفاق العام كرافعة لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص. أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية العراق ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة أو ما يعرف بالقائمة الرمادية، في خطوة تعني إخضاع نظام العراق المالي لمتابعة دولية أوثق، مع مطالب بتنفيذ إصلاحات إضافية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية. ويأتي القرار في وقت تسعى فيه بغداد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد، إذ قالت إن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يمثلان أولوية بالنسبة لها حاليا.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي. وأول أوردر

0: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، والضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير، صباح الورد والفل والسعادة لمستمعينا الأعزاء، وبداية أسبوع لعلها تكون جيدة بل ممتازة، فيها إنتاج وفيها روح معنوية عالية وفيها طرقات مفتوحة وفيها سعادة غامرة. صباح الورد لكل الآن مسافرين على الطرقات، للي متغلبين لبين ما يوصلوا، للي طالعين بكير ورايح عليهم ساعات طويلة، ولمستمعينا الأعزاء اللي سالك أمورهم على الشوارع، السائقين الله يعطيهم الصحة والعافية، ودرب السلامة لكل السائقين الآخرين. هلأ في شوفرية حمومي وفي سائقين آخرين كمان على الطرقات. الله يسعد صباحكم ويخلي يومكم بعيد كل البعد عن حرف جر، بجر اللي بعده يا رب الله يجرهم. متقلبي الود اللي عندهم أكتر من وجه وأكتر من لون وأكتر من رأي في نفس اللحظة، اللي معك وعليك ما إلهم مبدأ ثابت. الله لا يصبحوا بالخير كمان أو يصبحنا بخير بعيدا عنه، فاضح السر اللي أنت بتأمنه في يوم من الأيام وهو صديق ومقرب على سر معين أو على معلومة وما بدك تطلع، وبلحظة بيختلف معك، بيزعل منك، بيطلع السر بعيد عنا، كش كش كش. صباحنا ويومنا وحياتنا يا رب تكون بعيدة عن ناكر الجميل. يعني أنا بعمل لك منيح مش عشان تعطيني مقابل، والله لا، تعمل له منيح عشان أنت منيح، بس هو بينكر الجميل في كل اللي عملته في لحظة، بقول لك ما عمل لي إشي. لا مش أنا ده، مش أنت ناكر الجميل، إنسان سيء للغاية، بده حرف جر ويجره بعيد.
1: اللي بتقول عليه السيف ده
0: اوعى دير بالك، دير بالك تكون من هاي الفئات.
1: لا واثقة من نفسيها، مش
0: ليش ما اوثق من نفسي؟ هلا انت بتحب ناكر الجميل؟ ممكن تتمنى في حياتك حدا فاضح سر؟ بتحب يكون في حياتك انسان متقلب الود؟
2: حب تطلع فراشك ابو الاحصامات.
0: في كمان واحد، في كمان واحد اللي إن شاء الله حياتنا تكون بعيدة عنه.

0: ياسر الخواطر. يا يا رجل هذا بده عن ومن وإلى مع بعض يجروا جر يسحبوه برا حياتنا، بيكسر خاطرك، بيرجعك سنين لورا، يخلي معنوياتك نازلة في الأرض.
1: تعرف إيه عن المنطقة؟
2: الله يخليك
0: الله يخليك.
3: فرحك فرح بيا، ساعدك ساعد ليا، فرحك فرح بيا.
0: أهلا بيكم وصباح الخير. بعيدا عن كل هدول اللي حكيناهم، يا حسن أسعد وعزام عبده وإم جهاد مناصرة، شكرا على هالورد الحلو، هالسجاد الجميلة. بتعرفوا فيه ورد أو نباتات اسمها سجاد. سندس عم بتشعر انه صلها اسبوع مش سامعة احلى صباح، مع انهم يومين. اهلا بامير وميمونة عياد، صباح الورد يا ميمونة. الله يبعد عنك كل اللي حكيتهم يا منى وعبود وسائد الخراز ومهند، واللي وانا بحكي برن على الواتساب، هذا شو لازم احكي له؟ انا ما بدي احط حرف جر لإلك، بس انت واحنا نحكي ما يعني ما حدا برد عليك على الواتساب حاليا، ما ترن، ما تتصل، ابعت رساله شو ما بدك احكي. شباب مدهنت عماد العجولي هدول اللي برنوا. اهلا بعلي ماضي صاحب الكلمات والمصطلحات الجميله والحكم التي لا تنتهي. اهلا بمهند وامير زيدان وصباح الخير يا سعيد مخلوف وعامر كممجي، اللي بيعتبر احلى صباح مثل فنجان القهوه اللي لازم ينشرب صباحا مع حليب مع السكر ولا ساده. هلا احنا ساده، قهوه ساده احلى صباح ولا قهوه زاكيه يعني هيك عليها الوان حلوه. شو رايك بقهوه الضيافه سلام، بتحبها؟
4: حبيتها.
0: وهي كمان بتحبك، قهوة الضيافة حكت لي مبارح، بعثت لي رسالة سرية، بس أنا مش فاضح أسرار، بس هي سرية من قهوة مش من إنسان. قالت لي إنه سلام الأطرش بتحب تسمع له أحلى صباح دايما.
4: حبيتها.
2: حبت تطلع فراشك.
0: تخيل القهوة تعتصم وتصير أم الاعتصامات. عموما كل منتجات الضيافة تنحب، حبيتها حبيته، أي منتج من الضيافة قابل إنه ينحب حب شديد، حب يغرق المكان. من شركة مجمع سيلت الظهر. صباح الورد يا حبيب أبو زريق وأم الصادق.

0: ثائر سعد صباحك يا ثائر، بيقول أنا أتمنى أنه في يكون إشي يزيل كل هدول الناس من حياتنا اللي حكيت عنهم، متقلب الود والخاطر وناكر الجميل وكاسر الخواطر. في في في في ممكن يزيل الأوساخ والبقع السوداء والملونة، بس للأسف هدول الناس ما بنزالوا بأسمارت، مسحوق غسيل سمارت للأبيض وللملون من البريق، منتج فلسطيني made in Palestine. أي نعم. صباح الورد لخلود سمارة الشديد وفاتن الشلبي، صباحكم ألترا ورد وألترا سمارت. داليا صبحت خيالها واسع وعم تتخيل نصير نحكي باللغة العربية الفصحى ونصير نحكي بدل كل هوا تناول الأكسجين يا أخي. هلأ الهوا بجوز أكتر من أكسجين، في أكتر من إشي، فبدك تجيبي لنا كل العناصر ونقول له كل أكسجين ونيتروجين وهيدروجين.
1: بيخة
0: أنا ولا داليا؟ فكرة داليا ولا أنا؟ أكيد داليا صح؟ المكان اللي بتزوره مرة بس أنا بضمن لك إنك بدك ترجع عليه مع كل فرصة، عارف مين؟ عارف ليش؟ وعارف الأسباب كلها التي تعيدك إلى نقطة الزغلول.
2: أنا ما أعرفش يا ست هاني.
0: أنت أول واحد عارف ومتأكد 100% إنه مرة واحدة تدعوك للبقاء في الزغلول، بس أنت عاد خلاص شغلك جكر. أهلا بأبو مازن والصبايا وأم سالي ومشغل يوسف، أبو يوسف صباح التفاؤل يا محمد عابد وقاسم سلامي ولؤي عزمي وإم حسن قلود، هاي صباحاتهم هيك سريعة. أم عماد نهارك فل. أم مريم بتصب على أمها وخواتها، أم ابتسام، أم عبد الله، أم محمد، أم زياد وأخوها أبو محمد في فلسطين. اللي صار له بيشتغل 3 ساعات أو 4 ساعات أو ساعتين ونص، شو رأيك تاخد لك بريك، بريك استراحة، خد لك استراحة قصيرة، وإذا أنت مش مفطر أو أفطرت بدري والآن عندك وقت لسناك جوعان، خد لك علبة فريسكو، فريسكو بودينج شوكولاتة فراولة وموز. التوقيع من الجنيدي. عرامز عبد الباقي بيقول اليوم اعمل خير بتلاقي الشر، هدول ناكري الجميل اللي خلوش لأولاد الحلال مكان. ودعونا نطلق وإنا وإياكم وشيني إكسترا، أسبوع جديد أسبوع فريش، عروض كبيرة وأسعار قليلة على أكثر من 20 صنف خضار وفواكه طازة فريش بكل فروع الشيني إكسترا. وين ما إجت عينك على الشيني إكسترا، فوت استمتع تسوق وإنت بتاكل تذكرنا، بس هذا طلبنا يعني. صباحك يا أبو عبد الله ذياب، أم عبد الله ليش بضل أحكي أم عبد الله ذياب. صباح الورد والحدائق الجميلة يا إم رواد، وصحة وهنا على فنجان القهوة مع المعمولات. صباحكم كله عز وفخر يا غادة وخلدية غبارية، وهي القاسم، وإن شاء الله المزيد من الفلوس المصاري والصحة، يعني الصحة مهمة كمان مصاري، يكون عندكم في بنك القاهرة عمان حساب تقيل تقيل مليان يحسدوكم عليه لما تروحوا على البنك، يقولوا لكم أهلا وسهلا أنتم من ضمن المميزين، أنت عميل مميز. صباح الورد يا أحمد أبو طول بيقول لحفريات الأمير يلا على الزغلول. ولا أسهل منها، مشوار نص ساعة بتكونوا في الزغلول. أهلا بأبو تايم محميد، صباحك ورد. ليش بتفكر من أول ما حكيت المقدمة وسلام؟ فكره بفكر، فكره عم بفكر. يا ترى مين متقلب الود؟ مين كاسر الخواطر؟ مين ناكر الجميل؟ عن مين قصدي؟
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: وكمان المترددين مش مناح. صباحكم بدون تردد هيك مباشرة. قرر أول إشي لازم تفكر. قرر ثم أقدم على الخطوة. ليش تتردد؟ جوز لما ما تعملها تندم. بقول لك الإنسان بيندم على الأشياء اللي ما عملها أكتر من الأشياء اللي بيندم إنه عملها. صباح الخير يا فائدة غانم، إلك ولا هدي البنت أخوكي، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد والعمر المديد و200 سنة للأمام. صباح الفل عن الكل، بس يا ريت تحكي لنا اسمك لأنه على الواتساب ما في دليل، ما في اسم. يحيى صوان، أنت كويس مبسوط ولا كيف الوضع معك؟ اليوم مختلف. أنا الحمد لله يا إم بسام النجار، طالما أنتوا كويسين والبلد كويس الحمد لله، بضل معنوياتنا على الأقل كويسة. إم محمود بتضيف لنا على الناس اللي بوجهين، الله يبعدنا عن سليطي اللسان ومتقلبي المزاج. كمان كمان لو نعد بتطلع لنا كمان ناس صفاتها أكتر وأكتر. هلا احنا ما بنحكي عن اللي بيصادف مره متقلب مزاجه، يوم مره في السنه مرتين بتقلب مزاجه، في بعض الاحيان معصب كذا، ما بنحكي عن هذا، لا اللي دائما مزاجه متقلب. بتتفق انت وياه على طلعه، بتتفق انت وياه على مشوار، على خطه، على اشي بغير رايه دائما. صباح الورد يا ام مصطفى الترابي وام اسيد العزيزه من القدس، إن شاء الله بتضل مفرفشة يا أم أسيد. بدنا نفتح جروح الناس اللي بتحب السفر ومش صح لها تسافر. بدنا نحكي للمسافرين ديروا بالكم على حالكم، أكيد آلاف المسافرين اللي بسمعونا مش بس من فلسطين ومن خارج فلسطين اللي بيضطروا يسافروا ويطلعوا من مكان لمكان لسياحة أو لأغراض أخرى، وأحيانا بروحوا على فنادق. في كثير من الأحيان بنعتمد على الفنادق كعنصر أساسي في تجربتنا بالسفر والسياحة. ليش؟ لأنه الفندق هو اللي بقدم لنا الراحة للمسافرين والإقامة، إذا انبسطت غالباً رح تنبسط بالرحلة. مع ذلك فإن العديد من الفنادق في العالم بتحط قوانين بيعتبرها أو بيعتبرها البعض غريبة، غير مألوفة، مش عادية. من وين جبتوا هالقانون؟ يعني ليش؟ هاتوا نسمع مع سلام الأطرش، اليوم نفضل علينا سلام، بدك تحكي لنا شو قوانين غريبة في العالم في الفنادق؟ من وين؟
1: سنبدأ من قانون حظر السجاد في الغرف داخل فنادق السويد بهدف تعزيز النظافة وتقليل المشاكل الحسية لدى النزلاء. ووفقا لدراسة أجريت عام 2019 ظهر أن 89% من النزلاء في الفنادق السويدية تتجنب الشكاوى المتعلقة بالحساسية عند غياب السجاد، ومع ذلك يجد البعض هذا القانون غير مألوف، خاصة النزلاء الذين يفضلون شعور الدفء الذي توفره السجادات. أما في اليابان فهناك قانون مثير آخر يمنع ارتداء الأحذية داخل غرف الفنادق، وهذا القانون هو من العادات الشائعة في اليابان ومستمد من الثقافة اليابانية التقليدية، حيث يعبر ارتداء الأحذية داخل الأماكن المغلقة تسببا في نشر الأوساخ، كما أن العديد من الفنادق توفر نعالا خاصة للنزلاء كبديل للأحذية. وينطلق هذا القانون من مفهوم اليابانيين للنظافة والاحترام، فبحسب دراسة ثقافية نشرت عام 2020 فإن 78% من النزلاء الأجانب يجدون هذه القاعدة جذابة ومميزة ويعتبرونها فرصة للتعرف على الثقافة المحلية، لذلك أصبحت هذه العادة رمزا مميزا لفنادق اليابان. في بعض الولايات في الهند يعرف قانون حظر شرب الكحول في الغرف الفندقية بهدف الحفاظ على النظام وتقليل المضايقات للنزلاء الآخرين، وتوفر الفنادق بدائل مثل السماح بشرب الكحول في الأماكن العامة المرخصة داخل الفندق مثل البارات والمطاعم. وبالرغم من أن هذا القانون قد يبدو صارماً، إلا أنه يعزز السلامة العامة داخل الفندق. ووفقا لتقرير صادر عام 2021، فإن 62% من النزلاء يفضلون الحانات الداخلية المخصصة على الغرف الشخصية لضمان تجربة اجتماعية أكثر. وبالانتقال إلى الصين، فهناك قانون يتعلق بمنع الأشخاص الذين يقل طولهم عن 150 سنتيمتر من الدخول إلى بعض الفنادق، ويطلب من النزلاء الذين لا يتجاوز طولهم 150 سنتيمتر اختيار غرف مناسبة للحجم المحدود. وهذا القانون يهدف إلى تقديم تجربة إقامة مريحة وآمنة بناء على احتياجات النزيل الفردية، لكن هذه القوانين تسبب قلقا وارتباكا لبعض السياح الذين يشعرون بالتمييز. ولكن حققت الفنادق في بعض المناطق الصينية نجاحا في إنشاء غرف مخصصة ومريحة لنزلاء ذوي الطول المحدود، مما يعكس اهتمام الفنادق بتجربة العملاء. قانون منع استخدام المرافق الصحية بعد الساعة 10 مساء في ألمانيا. في بعض الفنادق الألمانية هناك قانون ينص على منع استخدام المرافق الصحية المشتركة بعد الساعة 10 مساء، وذلك لتجنب إزعاج النزلاء الآخرين. ويتم تشجيع النزلاء على التخطيط مسبقا لاستخدام الحمامات قبل هذا الوقت. رغم أنه يبدو غريبا، إلا أن هذا القانون يضمن بيئة فندقية هادئة ويقلل من الضوضاء. ووفقا لاستطلاع أجري عام 2018، فإن 47% من النزلاء يعتبرون هذا القانون ميزة إضافية، بينما قد يعتبره البعض الآخر تحديا غير متوقع. بعض الفنادق في كوريا الجنوبية تضع قوانين صارمة بشأن استخدام الغرف الجماعية، مثل تحديد عدد الأشخاص أو حظر استخدام الغرف من قبل مجموعات معينة. هذه القوانين تهدف إلى الحد من الضوضاء وضمان النظام داخل الفندق، وتمنح هذه القوانين النزلاء راحة أكبر وتحد من المشكلات الناتجة عن الاكتظاظ. كما توجد قوانين في بعض المناطق مثل شمال إيران

العزلاء يفضلون دفع تكلفة إضافية للحصول على الغرف المطلة، مما يظهر أهمية الإطلالات للراغبين في تجربة فريدة. بعض الفنادق حول العالم، خاصة في المدن التي تفتخر بنظافتها، تمنع دخول الحيوانات الأليفة. هذه القوانين تأتي بغرض الحفاظ على البيئة العامة داخل الفندق. بالرغم من أن منع دخول الحيوانات الأليفة يسبب بعض الإحباط للمسافرين أصحاب الحيوانات، إلا أن الفنادق توفر خيارات إقامة بديلة مثل برامج خاصة لإيواء الحيوانات بالقرب منها.

هاي بعض المنتخبات العربية لازم يغنوها. رحنا ورجعنا بالسلامة من أول دور. صباح الورد للي انضموا حاليا لأثير رايا.

0: لكل السائقين وركابهم يسعد صباحهم يا أبو خالد، سلم لنا على كل الركاب. هاني أبو النعيم سلم على الركاب اللي معك، ركاب اللي بين المدن صباحكم فل. بدناش عصبية، بدناش تستعجلوا. صباح الورد من الجلم جنين لإلك يا محمد عبد الباقي. سندس شربتي شاي ضيافي ولا لسه؟ شاي واحد لكن أطعمته تختلف، منكهات اللي ممكن تكون مع الشاي بتخلف طعمه. شاي الضيافة مع النعنع زاكي، مع الميرامية لطيف، مع اليانسون 100%، مع زعتمان رهيب لحاله عجيب. سوسو يا سلام، سوسو بدها أغنية لعلي الديك. سوسو أهلين إلي كل الصبايا. سوسو ما في داعي نعرف الاسم. سوسو إيش يعني؟ سوسو الاسم الثاني إيش؟
1: جوجو أحلى منه.
0: جوجو مذوبة.

0: أبو مهيوب بالسلام إلى محمد أبو رميلي إثر حادث سير. لا بأس عليك يا محمد, لا بأس عليك يا محمد أبو رميلي مستمعنا الدائم, وهو سائق على ما أعتقد على خط بتونيا. سلامته إن شاء الله بيقوم منها أقوى. أهلا بأبو آدم حجاوي, صباح الورد يا ثريا إليك ولنايف جرارعة وعايشة سوالمة وأمير جرارعة, مبروك المولود عمر وأحلى تيتا منال جرارعة.
1: مش يصبحك لما شافتنا بحب ضيعي.
0: إن شاء الله عمر يصير زي عمرو بن العاص, هيك قائد كبير, قائد يستحق. نور كمامجي, المهندس نور كمامجي بصب عليكم من مركز كار كير لخدمات السيارات.

0: صباح الورد يا حسن إلى كل إلى الشباب الصبايا كنت أحكي.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: الشباب اللي بالباص معك ليش مكشرين؟ مجهمين متجهمين. هاي لسوسو.

0: ناطور يعني حارس صح؟ اليوم الاسم اللي طالع من الصبح يزيد أبو ليلى حارس منتخب الأردن، فاسمه ترند. صباح الورد يا عصام، إلك ولا العمال في منجرة أدهم الزعتري في الرام. الدكتور في عالم الخياطة زاهر، والمعلم أحمد والمهندس فؤاد مشغل الريان. صراحة كل المشاغل بتسمع رايا وبتسمع أحلى صباح، وبعرف إنه الغالبية لإلنا صباحهم ألوان حلوة. يا حسن صبحنا عليك يا حسن، منصب على الشباب كمان مرة اللي في الباص ومنسألك مالهم مكشرين، ليش صورتهم هيك؟ انت مصور لنا يوم ولا واحد بضحك
1: عافيك شو فيك تكشر كشر وعتضحك؟
0: لا وشباب أجهزة أمنية كمان، يعني لازم يكونوا شوي عندهم ابتسامة عشان الشعب. يلي بترن على الواتساب وأنا بحكي وعلى الهواء ما من رد، مين دي رد عليك أنا؟ صباح الورد لأم عبود وبنات أم عبود، العفيف اللي بيصب علينا لكن أكيد اليوم صعب إنه يسمعنا لأنه بالشغل. المصلحجي يا عزام، كمان المصلحجي هو يندرج تحت يمكن المسميات اللي أنا صبحت عليهم أو صبحت على حالنا بدونهم في الحياة. يلا نرجع لرسائلكم، كنت تحملونا شوي يا شباب وصبايا. بعد ما ننتقل للفقرة الأسبوعية المتعلقة بشجرتنا المباركة الزيتون، التي تحتاج للعناية، تحتاج للاهتمام، تحتاج للرعاية، تحتاج للإنسان علشان تعطينا الثمار. وإحنا ما بنحكي عن أي شجرة لها فائدة فائدتين وانتهى، شجرة الزيتون هي فائدة بكل تفاصيلها للأرض للبيئة. شجرة الزيتون بالحب بالأوراق كل شيء مفيد. الشجرة المباركة والمرتبطة بأرضنا والتي تحارب من جانب الاحتلال والمستوطنين. اليوم بدنا نحكي عن سبب آخر من أسباب تراجع الأداء أو تراجع الإنتاج الزيتون في فلسطين والمنطقة، اللي متعلق بإشي مش في إيدنا للأسف، إنما هو التغير المناخي. فكيف بيأثر؟ شو اللي صار في آخر كم من سنة؟ مع الأستاذ فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني كالمعتاد. صباحك طيب يا أستاذ فياض.
2: صباح الخير لكل جميع المستمعين الكرام.
0: كيف حالك؟ شو أخبارك؟ تمام؟
2: الحمد لله
0: دائما إن شاء الله دائما يا رب. أستاذ فياض، إحنا بنعرف كلنا في العالم، كل حدا في العالم بيعرف إنه في تغيرات مناخية بالعشرين سنة أو الخمسة وعشرين سنة اللي فاتت، وبتشتد كل سنة بعد سنة. شوف في أوروبا اليوم كيف عم تتغير الأمور، وفعلا عم بيشعروا بالتغير المناخي اللي هم سبب فيه، الدول الصناعية طبعا، الدول الكبرى والصناعية. فعنا في بلادنا كيف أثر هذا التغير المناخي الواضح على الزيتون تحديدا؟
2: شكرا لك لهذا الموضوع اللي هو حاليا يشغل العالم عن إطلاق، وليس ومع أنه
0: كنا إحنا الدول النامية اللي ندفع الثمن، لكن اليوم صاروا كمان حتى هم يدفعوا الثمن ويشوفوا النتائج.
2: نعم صحيح. نعم. نحن كفلسطين بالذات تحديدا، كما أقرت الأمم الفاو نحن لم نساهم في فلسطين بأي أذى للتغير المناخي ولطبقة الأوزون، بينما نحن ندفع الثمن أكثر من غيرنا.
0: نعم.
2: أولا ما هو التغير المناخي؟ خلينا نقول نعطي لمحة بسيطة جدا. التغير المناخي هو التحولات طويلة الأجل في أنماط الطقس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. طبعا شو سببها؟ سببها اللي هو باعتبار حرق الوقود الأحفوري، الفحم، النفط والغاز، طبعا هالدخان اللي بيطلع من المصانع، الغازات الكذا، عوادم السيارات، كل هذه الامور كانت السبب. طبعا كيف احنا ظهرت عنا هذه باعتبار الظواهر؟ ظهرت طبعا من خلال الانحباس الحراري، ارتفاع درجات الحراره، واللي هو الان ثبت رسميا انه كل 10 سنين ترتفع يعني 27% من درجه حراره واحده كل 10 سنين.
0: كل يعني 10 سنين
2: كل 40 سنة تقريبا درجة حرارة.
0: وهذا على لما نحكي درجة حرارة ما بنحكي إنه إشي بسيط على فكرة لما ترتفع درجة حرارة الأرض.
2: جاي بالتسلسل إن شاء الله تعالى. إذا هون ارتفاع الحرارة كل 10 سنين تقريبا في عنا ربع درجة ارتفاع مستوى البحر على السواحل غمر السواحل. آخر 30 سنة ارتفع عنا المي 11 سنتي واحد بالعشرة. حاليا البحر بيرتفع سنويا 4.5 مليمتر كل سنة. 4.5 مليمتر يعني كل يعني باعتبار رقم ضخم. يعني معنى ذلك انه خلال 50-100 سنة راح يكون فينا تغيير. مدن كبيرة جدا على الساحل راح تختفي. طبعا شو السبب اللي هي باعتبار ذوبان الجليد وفقدان حيوانات فقدان الجليد. الآن في عنا جزيرة جرينلاند لحالها معدله بتفقد 266 مليار طن سنويا من الجليد بذوب. وعنا القطب الجنوبي بيفقد سنويا 150 مليار طن من الجليد. طبعا عنا كمان انهار الجليدية اللي قاعدة بالذوب هذه تسبب 9000 مليار طن من الجليد عماله بذوب. هذا كله قاعد بيرفع باعتبار كما قلنا 4.5 مليمتر من مياه البحر إلى أعلى. الآن في كمان نتج عنا الشغلة الرابعة اللي هي الظواهر الجوية المضطرفة مثل عواصف الفيضانات. يعني الآن احنا بنشوف مثلا نقول بالسعودية بالذات تحديدا انه كيف قاعد بيحصل. هذه كلها باعتبار كانت سبب من الأسباب اللي المجمل السنوي للبحار كما قلنا انه حاليا بيرتفع كل سنة كل كل كل كل سنة باعتبار 27 ملم. يعني 27 ملم كل سنة هذا رقم كبير. وكمان طبعا أثر على التنوع البيولوجي في احنا عندنا مثلا هو ممكن ما شفناهوش. احنا شفناه هون عن كثرة الأمراض كثرة أشياء معينة. طيب احنا فلسطين شو الوضع عندنا فلسطين؟ الوضع عندنا فلسطين من عام 1950 حتى الآن ارتفعت درجة الحرارة 1.4 درجة مئوية. وهذا باعتبار كبير جدا. وحتى عام 2050 راح ترتفع عندنا درجة الحرارة إلى درجتين فرق. يعني من 1950 حتى 2050 خلال 100 عام راح ترتفع عنا
0: أكثر من المعدل المدروس يعني المتوقع في العالم
2: وترتفع إلى 4.5 درجة مع نهاية القرن. يعني كمان إنها راح تكون الخمسين يعني 100 سنة الأولى من 1950 حتى 2050 ارتفعت درجتين. لكن من عام 2050 حتى عام 3000 راح ترتفع 4.5 درجة.
0: يعني هذا صحيح هذا للمستقبل اللي بعيد اللي المفروض اليوم يبلشوا يشتغلوا له. طيب أستاذ فياض احنا بنحكي عن هذا التغير هذه أشكال انت أنماط
2: أعطيني بس مهلي مشان أجيك فيها بالتفصيل الدقيق. يعني الله يرضى عليك. في عنا كمان تراجع اللي حصل انه حصل عن تراجع وتذبذب فيها الأمطار. احنا أيام المطرية أيام عدد الأيام المطرية عنا بفلسطين نقصت من خلال الفترة 20-25 سنة الماضية من 4-6 أيام مطرية في كل 10 سنين أو كل 10 سنين قاعد تنقص. يعني مثلا إذا كان زمان 50 يوم صارت 44 يوم. إذا كان الآن عمالها قاعد تنقص. 2 قاعد بتأخر موسم مطري. إحنا في عندنا بالأمثال الشعبية أيلول ذيلو بابلول. يعني كانت إنه في أواخر أيلول يصير أمطار. يعني اللي من جيلي أنا اللي عمارنا فوق 70-75 سنة نذكر أيام الشتوية وإحنا كنا أطفال كانت تبدأ من شهر 10 لا من شهر 9 بشهر 10 تكون شتوية 100%. حاليا بس الشتاء البطر بيبدأ بعد كوانيف. يعني شهر 10 في الشامطار في شهر 11 في الشامطار تبدأ بعد
0: نعم.
2: بعد شهر يعني شهر 12 من وراء
0: تمام.
2: 2 كمان في نقطة أساس اللي هي جدا سيئة إنه حالياً ارتفاع الكثافة في المطرية. إنه يعني مثلاً إحنا فرضاً على سبيل المثال نأخذ حارة رام الله بنزل عليها 600 ملم. 600 ملم سابقاً كانت تتوزع على 40 يوم حالياً كانت تتوزع على 20 يوم. إذا معناته عدد الأيام المطرية قلت لكن صار في غزارة بالأمطار. هذه غزارة الأمطار بتأدي الأمطار المية بتنزل جوا التربة اللي ما بتعمل انجرافات وبتعمل
0: بتروح بعيد. نعم.
2: والخزان الجوفي ما بيستفيد منها. اثنين كمان ظهرت عنا إزاحة المربعانية. المربعانية إحنا اللاحقة اللي كانت تبدأ معروفة عنا 21 أو 23 من شهر 12 يعني في خلكم بآخر الأسبوع الأخير من شهر 12 الآن صارت أخر يعني صارت مواعيد البرد اللي إحنا بدنا إياه واللي حكينا إحنا وياك على هذا في هذا البرنامج أكثر مرة ضرورة ساعات البرد اللازمة من شجرة الزيتون إنها تكون موجودة هذا تأخر وتأخر الشتاء يعني حكينا إنه تأخر الشتاء بدل ما كان يبدأ بشهر 9 أو شهر 10 والصيف بدأ يبدأ مبكر إنه تبدأ نشوف درجة حرارة في شهر نيسان وشهر آبار وموسم الطلق. طيب ما هو المتوقعات بالنسبة لنا في عام 2050 كفلسطين حنحكي الآن خسارة من 17 إلى 23 يوم مطري يعني عاد الأيام الأمطار رح تنقص وراح تتراجع كمية الأمطار الهاطلة بنحو 10 إلى 15% بحلول عام 2050 وإلى 25% مع نهاية القرن. طيب هذه كيف انعكس هذا على إنتاج الزيتون عن فلسطين؟ هذا التغير المناخي له السؤال اللي انت سألتيه الجوهر الأساسي. أولا تراجعت الإنتاجية تراجع الإنتاجية تقلبات المحصول. إحنا الآن إحنا في فلسطين سابقا أو عنا خلي نقول حاليا إنه معدل إنتاجيتنا لآخر 10 سنين كانت 100 ألف طن زيتون ل 22 ألف طن زيت 100 ألف طن زيتون. إحنا عام 2019 أنتجنا 177 ألف طن. الآن هذه الكمية عماله في الآن راح تكون راح تنزل في عام 2050 مع الأسف إلى ما يقارب 60-61 لحد 65 ألف طن. يعني راح يكون في عنا نقص في بالزيتون بصورة عامة للإنتاجية هي تقريبا من 100 ألف إلى 60 ألف. اثنين تفاقم ظاهرة المعامي. إحنا الآن سابقا كانت معروف إنه عنا سنة سنة لا للي ما عنده مشروع تكميلي ما اللي عنده مشروع تكميلي سنويا عنده موسم تراجع هذه التفاقم الوطني. الآن إحنا خلينا نشوف على أرض الواقع عام 2017 كانت سنة شلتونية اللي سيئة 2018 كانت سيئة 2.4 سيئة سنة 2019 كانت ممتازة 2020 كانت سيئة 2021 كانت سيئة 2022 كانت ممتازة. الآن لاحظي 23 كانت سيئة و24 كانت مليحة 25 كانت عدم اللي هو الموسم الماضي اللي أنتجنا فيه فقط لغير 7000 طن زيت.
0: نعم. 7000
2: طن زيت. وهذا العام اللي احنا فيه اللي هو 26 أيضا ليس بموسم خير يعني خلينا مش زي
0: يعني بطلنا نشوف بخمس سنين موسم ممتاز.
2: نعم صحيح. هذا كله باعتبار كذا هذا إذا معناته قلت الإنتاجية. اثنين في شغلة أهم اللي هو جودة الزيت والتأثير الفسيولوجي راح تكون ملاحظة جدا من هون 20-30-40 سنة.
0: نعم.
2: ليش؟ طبعا هذه أسبابها ارتفاع الحرارة بالصيف هذه بتسبب جفاف. احنا في عندنا شغلة نسميها بدلتا 7. دلتا 7 كان الزيت دولنا تاعت بلاد الشام مرفوض في أوروبا أو مش مقبول في أوروبا باعتبار بيسموها ما كانت تسمى دلتا 7. دلتا 7 انه حبة الزيتون عندنا نتيجة الحرارة الحبة تبعتها الكشر بتندمج بيصير العجمي حجمه اكثر حجم اللحمي فيسمى وودي وود من خشبي يعني انه العجمي نجيب طحنها بتكون مبيني.
0: نعم.
2: ويعني وطبعا هذا الموضوع تخلصنا منه بالامم المتحده بمجلس الامن الدولي اسف قبل فتره معينه. لكن العام الماضي ردوا الأوروبيين والعالم ردوا أثاروا هاي النقطة وكلفت المهندسة عبير جوهر من سوريا. ومع الأسف مع الأسف مع الأسف الحكومة الجديدة أزاحت هاي بنت قبل أسبوعين عن أهم كانت أركز يعني أمور داخلية ما لنا علاقة، لكن كانت هي ماشية في البرنامج. اثنين التأخر النضج نتيجة الحرارة، تأخر النضج، وإحنا فلاحين أخت نجوى تعرف البساطة المحروقة قبل بأيام العز لما كان الزيتون في وضع ممتاز كانوا يقطفوا الزيتون قبل نرجو، فما بالك الآن بعد التغير.
0: اليوم كمان بشهر 9 آخر 9 ببلشوا فيه، هو لساته يعني ما دبش. نعم. الزيت فيه كمان.
2: أيوة.
0: نعم بدقيقة إذا سمحت لي أستاذ فياض بدقيقة بنقدر نلخص ما تبقى لأنه الوقت عم بداهمنا بشكل كبير.
2: في عنا كمان شح المياه وتغيير دوت المياه. طيب إحنا مثلا في فلسطين ماذا يمكننا فعله لحد من تأثير التغير المناخي على قطاع الزيتون؟ مش عارف ليه. أولا بدنا الري التكميلي. الري التكميلي إحنا بنعرف إنه صعب، إذا ما عنده ري التكميلي هل عنده مية بدنا منين نحاول بالتنقيط، نحفر آبار جمع مية، يعني حفر البير هو من ناحيته يعني بتعمله برا لكن بيظل البير وحاليا
0: موجود صحيح.
2: بعض المزارع اللي فيها أبيار مع وجود التكنولوجيا ومع وجود باعتبار بطولات مية ومع وجود كذا أصبحت عملية سهلة. واثنين الاستفادة من المياه المعالجة. إذا أول إشي في عنا الري التكميلي، وفي عنا إدارة الممارسات الزراعية.
0: نعم.
2: يعني مثلا تقول العشب طبعا ما دام احنا الان بطلنا نحرث ما بدنا نستخدم مبيدات اعشاب، بدنا نستعمل الجزازات الحشاشات والان متوفره. احنا بمجلس الزيتون عملنا كذا مدرسه حقليه كنا نوزعها على المزارعين.
0: نعم.
2: في طبعا منتشره اللي هي بتقص العشب وخلي
0: الأرض عشان يضل الرطوبة موجودة في الأرض. يعني في أشياء على مستوى المزارع الفرد وفي أشياء كمان على مستوى الدولة الحكومة لازم المؤسسات الرسمية لازم تشتغل عليها.
2: مزارعين تأمين زراعي درء مخاطر، يعني في أشياء كبيرة جدا
0: ممكن العمل عليها. نعم.
2: نتخفف من الموضوع.
0: شكرا أستاذ فياض، يعطيك ألف عافية وياريت كان في معنا وقت أطول. يسعد صباحك. كملين معاكم أكيد، هلأ عنا فاصل بيفصلنا عن القسم الأخير من أحلى صباح.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير الدردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهز من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0597307746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
4: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الرأس بده هدات بال وبده مصاري. بنك القاهرة عمان، صباح الخير. سجاد نظيف ومعطر، يعني منظف السجاد من سمارت البريق. شمينة الجنيدي، قيمة غذائية عالية مع كل ملعقة. ريش الزغلول بتحكي عن حالها، أنا ما بحكي عن المشاوي، بحكي عن الريش لحالهم، حكاية أخرى في منطقة تانية. الطعم والنكهة واللون، صلصة البندورة من الضيافة لكل الأكلات اللي بدها بندورة صلصة. شيني إكسترا اليوم عندهم دجاج عزيزة، إما كامل أو مقطع، الكيلو ب11.90 أجورة. تسوقوا من الشيني إكسترا في كل الفروع طبعا، وخصوصا إذا معك تطبيق شيني مي فأنت بسهل عليك كتير وبتستفيد من العروض على الخضرة وعلى الدجاج. صباح الخير لأبو زياد، لميمونة، لأم محمد الخليل اللي بتصب على أم رواد والصبايا وأم جهاد. دهموش لسالي وأم سالي وأبو سالي، واللي مزعلنا لا بفكر كمان أسالي لا. الشباب الأمن الموجودين في الباص إياه، يسعد صباحكم كمان مرة ونهاركم سعيد، وإن شاء الله يا رب تضلوا مبتسمين وحاضرين وصمام الأمان للمواطن. علا أبو عون، حلقة الأسبوع الماضي يوم الخميس كانت، شو كنا نحكي يوم الخميس؟ عن كيف التليفونات غيرت حياتنا الاجتماعية وشالت التجمعات وصار التجمع صامت. وبما أنه التليفونات يعني سوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هي اللي بتخلي الواحد يبعد عن الأهل والأصحاب وما يحكي معاهم، فرح ننتقل أنا وياكم إلى المنصات اللي هي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بأبرز القصص، وعادة القصص والترندات بتكون موجودة على كل المنصات زي بعض في كتير من الحالات. نبدأ باستعراض الصورة التي لاقت اهتماما واسعا وجذبا للاهتمام في العالم وليس فقط في فلسطين، هي صورة الصحفي مجاهد بني مفلح زميلنا الصحفي من بيته، نشرها مجاهد الأسبوع الماضي وأثارت صدمة في الوسط الإعلامي المحلي والعالمي وفضحت آثار سجون الاحتلال. مجاهد نشر الصورة خلال رحلة علاجه المتواصلة منذ شهور بعد اعتقاله، وتحدث في منشور مرفق عن تجربة الاعتقال المريرة والجوع وعدم احترام كرامة الإنسان داخل سجون الاحتلال. الشفاء العاجل إن شاء الله إليك يا مجاهد، والفرج لكل أسرانا اللي بيعانوا الأمرين. قصة الأب المجرم في القدس المحتلة الذي قام بقتل طفله هذا البالغ من العمر 3 سنوات خنقا بكيس بلاستيكي. القصة انتشرت مع صورة الطفل يوم الثلاثاء الماضي وسط غضب واسع ومطالبات بإشي قانوني وإعدام الجاني. كان في كمان على السوشيال ميديا تعميم صدر عن وزارة الأوقاف حول موضوع سماعات رفع الأذان وعدم بث آيات القرآن الكريم قبل الأذان، تعميم أثار الجدل والغضب الواسع لدى الجمهور يوم الأحد الماضي، ثم قالت الوزارة لاحقا إن التعميم مزور. الوضع زبالي على الجسر، بتوقع إنه هاي أقل كلمات ممكن تنحكى. هاي الكلمات قالها وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عندما قام يوم الأحد الماضي بجولة تفقدية على الجانب الأردني من الجسر.
1: 10,000 بني آدم على الجسر، في الأول بيستنوا في البازات وفيش بازات، غير أن الحرة فيها 5,000 بني آدم.
0: الوضع جحيم جحيم للمسافرين، والله يعين اللي بده يسافر. الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي تم التوصل إليه في واشنطن برعاية أمريكية، كمان حديث المنصات العربية والإسرائيلية، وفي لبنان حالة جدل واسعة على هذا الاتفاق، وهناك دعوات للتظاهر ضده في بيروت ومدن أخرى.
2: هي الخطوة الأولى هي الأصعب.
0: ملايين المشاهدات وحالة من التفاعل والإعجاب الشديد عند المصريين تحديدا على أغنية شادي البوريني للمنتخبات العربية المشاركة بكأس العالم، واللي فيها مقطع للمنتخب المصري.

0: الإعلام في مصر والناس اهتموا بشكل غير مسبوق بهاي الأغنية حتى وصلت إلى فعلا ملايين المشاهدات. بما أنه بنحكي عن كأس العالم فهتافات الجماهير المصرية في كندا كانت بارزة الأسبوع الماضي. شمال يمين منحبك يا فلسطين كانت حاضرة على المنصات.
1: يمين منحبك يا فلسطين. شمال يمين منحبك يا فلسطين.
0: قصة أخرى في كأس العالم أثارت حالة غريبة وكانت طبعا قد نشرت على وسائل الإعلام الأمريكية. حتى لاعبو منتخب إيران لكرة القدم تركوا رسالة باللغة الإنجليزية بعد آخر مباراة لهم أمام بلجيكا، تحدث فيها المنتخب عن الأمة الإيرانية وعن تاريخها، ووجهوا شكر لأهالي لوس أنجلوس على كرم الضيافة، وكتبوا رمز كمان وهاشتاج 168 لمدرسة التلاميذ والتلميذات اللي استشهدن في غارة إسرائيلية أمريكية مشتركة في 28 شباط. في جماهير بنغلاديش، جماهير بنغلاديش مثيرة للاهتمام في العالم لتشجيع على الأرجنتين، يعني حتى الجمهور الأرجنتيني مش هيك، هذه جماهير مش الأرجنتين وإنما جماهير بنغلاديش في تشجيعها لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم. تلاقي العديد من المنصات الدولية اهتمت بهذا التشجيع المثير للاهتمام. تداولت عشرات المنصات العالمية المشاهد الأولى، كثير من المشاهد اللي تم الحديث عنها ونشرها للحظات التي أعقبت الزلزال المزدوج الذي ضرب الساحل الشمالي لفنزويلا. الزلزال الأول كان 7.2 والزلزال الثاني 7.5 على مقياس ريختر. وزيرة البيئة السويدية حضرت اجتماع للاتحاد الأوروبي برفقة طفلها الرضيع وهي حاملته في حضنها. المشهد أثار اهتمام الإعلام والمنصات وعكس التوازن، يعني هي حابة توصل رسالة للتوازن بين العمل والأمومة ونجحت في ذلك. هذا البيبي دخل التاريخ. ولاحظوا كيف مغطية وجهه علشان كمان ما يطلع وجهه في الإعلام لأنها محترمة خصوصية ابنها. أخيرا موجة الحر غير المسبوقة في أوروبا تحديدا في فرنسا منذ أيام. هذا الفيديو لاقى تفاعلا واسعا لتهافت العشرات على محل بيع المكيفات بعد أن وصلت الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية وأدت لعشرات الوفيات حتى الآن.

زراحة الأحد ما بنحرق جسمها الأبيض. هي بتروح على البحر عشان جسمها يبطل أبيض، هي بدها تروح تحرقه برونزي. صباح الفل يا أبو زياد، صباحك أزكى صباح، وصباحنا زاكي برعاية الزواكي الموجودة هون. صباح الورد يا أيمن، ويسعد صباحك بعيدا عن ناكري الجميل كلهم. فارس ومحمد شلاتوي أهلا بكما.

0: طيب صباح حلو جميل بس من صاحب رسالة ما بعرف اسمه. أحمد الصباح أهلا وسهلا يا أحمد. قبل 11 سنة بلش يسمع أحلى صباح من سجن مجده, كان بيطمن على الأهل عن تطبيق عن طريق البرنامج كيف الأسرة بسمعوا كيف بيطمنوا أهليهم. للأسف يا أحمد الصباح بعرف وأنتوا المفروض أنكم كلكم عارفين أنه من 2023 وقبلها حتى على فكرة بلشت من حكومة نتنياهو بن كفير سموتريتش بلشت الإجراءات العقابية بحق الأسرة وانسحبت الأجهزة, التلفزيونات, الراديوهات, الامتيازات اللي كانت تسمى امتيازات للأسرة. اليوم بيعرفوا الأخبار من خلال إذا في حدفات على السجن معتقل جديد بيعرفوا الأخبار منه. هيك بعرف. كل الصباحات لرفيف, لأم توفيق, لخولة رواجبة, صباحهم الفل الصبايا. عائشة سوالمي بتصبع زميلاتها في العمل ثريا ونايفة وفاطمة ونجاح رواجبة, وعلى أختها وزوج, على أخوها وزوجته في الإمارات وأولاده وداليا. كتير في رسائل مش عارفة من مين أصحابها, بس عنا اسمك يا أنيس دوكات الوردة الجديدة اللي عند ام رواد. اهلا وسهلا بانضمامك يا وردة للقائمة للحديقة. شو اسمها يا ام رواد هاي الوردة البرتقالية؟ يعني احلى صباح بصير يلم الناس والوردات. حلو, شو مالهم الوردات؟ والله حلوين لذيذين. سلام حمل الهم بقول لك احنا الناس طيب, الناس تمام, والوردات كمان النباتات. بعد شوي بنضموا الأشجار والأحجار, تخافش. إمجوري, ميادة, وفاء, وإم محمد, مشغل أشرف غوادري, أحلى صباح يا صبايا. يحيى الصوان, ما في حدا منيح بس كلنا بنحاول نكون كويسين, ما في حدا فينا حياته تمام.
1: سهلا, كويسين, مبسوطين, أنا كمان.
0: بس أنا حكيت محمد أبو الشجاع. أدهم الجاسر صبح رايح لحاله على الزغلول بدون أمير, الحكم إنك تروح أنت كمان لحالك.
2: حاجة تحرقصني سكلي إيدي رقصني,
0: حل عادل صيروا تعادل, هدف هدف.
2: ملحق تمسكت بإيده قالت إياك تعيده, ملحق تمسكت بإيده قالت
0: إياك. أهلا بمهند من جماعين. محمد توبي بيقول عن المنتخبات العربية تيتي تيتي, كل ما رحتي جيتي.
3: الأهداف عليكم تنهار,
4: الأهداف عليكم تنهار.
0: يلا ضايل عنا المغرب ومصر لنشوف شو يحملوا.
2: اللي بقلبك حابسني
0: صباحك يا نضال. عبد أهلا وسهلا. رامز عبد الباقي لأنه كتير البرنامج عاجبه لهيك بده البرنامج يطول. شوف كل لو نطوله على فكرة رح يصير ممل. الأشياء الحلوة بهيك بساطتها وسرعتها, مش عارفة كيف أقنعكم بس يعني لقيت هذا الحجة. برجس, برجس كمال بيقول كسرت خاطري ناسين اسمي. طب ما هو احنا شو بعرفنا يا برجس, انت من زمان بعت لناش والتليفون اتغير والاسامي تغيرت وما عنا اسمك, كان هلا منحط اسمك من سيفو.
2: وانا زماني يا زماني مرمر, وانا زماني.
0: من عراب جنين صباح الورد باطون ابو نعمه. نور خمايسة بده الناس تخفف حكي عن المونديال لأنه راسه صار يوجعه كل جمعة فيها موضوع. طب أنت لازم تعرف اهتمامات الناس اللي بتروح عندهم تقعد عندهم. إذا اهتمامهم
5: حيوان ما يفتهم إنه الوجع لازم سبب.
0: يعني هي كل 4 سنين مرة هالشهر, خليهم يحكوا مالكوا مالهم.
2: عبي راسك من
0: الله يرحمها ستي كانت تهتم في كأس العالم. ستي كانت تهتم يعني. يا نور خفف علينا. طاقم إدهان عماد العجولي صباحكم ورد ومقبول منكم. أبو جواد صفحة الأستاذ فياض فياض مكتوب بالإنجليزي فياض دبل واي دبل واي اف اي دبل واي اي اد فياض فياض الاسم مكرر مرتين. مكرم صباحك. علي ماضي بيتهمك يا سلام انك اكبر مصلحجي في البلد لانه ينجح في اصلاح مزاج المستمعين. طلع مصلحجي.
6: جيت في مزاجي جيت في مزاجي انت جيت في

0: رح أحاول أقرأهم بسرعة عشان ضايل دقيقة لنبلش ننهي.
1: جابتني رمشك وهويتك أنت اللي اختارك قلبي.
0: صباح الخير يا عبود, بجوز عشان التوقيت, فرق التوقيت بطل إله بهجة. ثريا, ثريا أنا آسفة يعني أنا هلأ بدي أحاول أخلص الرسائل اللي إجداد. ارجع عيد البرنامج واسمع رسالتي كانت بعد العشرة. أهلا يا محمد ياغا ياغي. بعد يومين غياب أهلا بغادة, اليوم عائلتهم بدها تزيد قطعة سكر اللي هي حور هتنولد. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: حسن خلاف, زهير الطيطي, ومحمد أبو مرخية, وكرم دودين, ومهند دودين, صباح الورد. يعني يا بتبعتوا هون يا بتبعتوا هناك شباب, خربشتوني. محمد أبو شقرة أهلا. حسام البكري وسهلا. إياد من إيطاليا, اليوم عندهم الحرارة 42, فبقول حلوا لي موضوع الجسر بدي اروح على فلسطين لانه اكيد ابرد. مش بس ابرد, عندكم 30 درجه رطوبه عاليه بتكون مش زي عنا.
1: انا قلبي
0: ام جهاد, انا اسفه تطلبوا مني ماسنجر فلان وحكي, ما عندي ماسنجرات المستمعات والمستمعين, انا اسفه. فام محمد الخليلي لو سمحتي يا ام محمد ابعتي لهم للصبايا وابعتي لي اسمك على الفيسبوك. أهلا بضوحة, صباح الورد يا أم بسام النجار, كمان مرة على أم يزن من بيت بتلو. يلا الحمد لله على السلامة أم يزن بعد خروجها من المستشفى, إن شاء الله آخر مرضى. حازم الحاج من جلقموس, للحاج هاني الحاج أبو محمد بشكره على الجهود الجبارة للصلح بين طائفتين في القرية, بين عيلتين كانوا متطاوشين أو بينهم خلاف, اللهم كثر المصلحين. أهلا بأنس رداد ومنى. هيك تمام خلصنا كل الرسائل يا سندس. ما بقرأ كل رسالة بتبعتوها, يعني مش كل حرف وكل رسالة ممكن تبعتوها, بشوف كل الرسائل يا سندس. في أشياء فيها مقترحات, هاي المقترحات بتضل إلي, شو رأيك؟ إلي ولا سلام؟ سلام المقترح أنت فيه وفكرتك أصلا مطبقة, مطبقة جدا. أحلى صباح. اربحوا, ادفعوا للمقاهي والمطاعم من خلال بطاقات بنك القاهرة عمان ونافسوا على الربح على الجوائز. 500 شيكل ممكن تطلع لك أنت من ضمن 20 رابح. الشيني إكسترا اليوم مولعها, فريش طازة خضار وفواكه بأسعار قليلة جدا, أكثر من 20 نوع, زائد دجاج عزيزة الكيلو. أوكي الكيلو ب 11.90, 11 شيكل. Good day, good day يعني يوم سعيد يوم جيد. الشوكولاتة طبقات مقرمشة وبندق لا يقاوم من شركة مجمع سيلة الظهر, ابحثوا عن Good Day في المتاجر. لحمة الزغلول ومكان الزغلول وجلسات الزغلول وسلطات الزغلول, تفاصيل تحصلون عليها فقط عندهم على مفترق دير شرف. هلأ وقت البريك, بريك مع شمانة الجنيدي أو فريسكو بودينج الجنيدي بالأطعمة الثلاثة المتوفرة. اللي بيبيض ملابسنا الله يبيض نهاره ويبيض تاريخه, مسحوق غسيل سمارت, سمارت البريق الفلسطيني الرائع المتواجد في الأسواق. إن شاء الله بالسلامة يا إياد, تمر عليكم موجة الشوب هاي على سلام. وائل كفوري من غير ما تكوني جنبي، فادي ماضي وسلام الأطرش ونجوى الحمدان. آخر إشي يا سلام، بدي أحكي للصبايا إنه محمد الخليلي اسمها على الفيسبوك فاطمة زيادات.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. لا وقت.

الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة استهدفت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع المواطنين، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن إلغاء سفر المرضى المقرر اليوم لتلقي العلاج بالخارج عبر معبر رفح بسبب عدم حصولهم على الموافقات من السلطات الإسرائيلية. النيابة العامة والشرطة تباشران اليوم بإجراءات التحقيق في ظروف وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما عثر عليه متوفيا في منطقة سطح مرحبا في مدينة رام الله. مقتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، ودي المزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تعتزم اليابان إطلاق خطة استثمارية تستهدف ضخ نحو تريليوني دولار من الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2040 في 17 قطاعا استراتيجيا ضمن استراتيجية النمو الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. صحيفة نيكي اليابانية أشارت إلى أن الخطة ستركز على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتطوير الفضاء في إطار مساعي حكومة اليابان لاستخدام الإنفاق العام كرافعة لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص. أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية العراق ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة أو ما يعرف بالقائمة الرمادية في خطوة تعني إخضاع نظام العراق المالي لمتابعة دولية أوثق مع مطالبة بتنفيذ إصلاحات إضافية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية. ويأتي القرار في وقت تسعى فيه بغداد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد، إذ قالت إن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يمثلان أولوية بالنسبة لها حاليا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بتنفعش.
1: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
2: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
3: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
2: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية ودائما من رايا FM.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة استهدفت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع المواطنين، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن إلغاء سفر المرضى المقرر اليوم لتلقي العلاج بالخارج عبر معبر رفح بسبب عدم حصولهم على الموافقات من السلطات الإسرائيلية. النيابة العامة والشرطة تباشران اليوم بإجراءات التحقيق في ظروف وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما عثر عليه متوفيا في منطقة سطح مرحبا في مدينة رام الله. مقتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة رايا اف ام

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: رايا FM الصوت الأجمل.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شرطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: وأول أوردر

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: في كتابه المعنون حروف الذهب والصادر عام 2001 ميلادي، يقدم فرناند ليبيز رؤية مثيرة لتاريخ الذهب ودوره في تشكيل النظام المالي العالمي. وينطلق الكتاب من فكرة أن الذهب لم يكن مجرد معدن ثمين يستخدم للزينة أو الادخار، بل كان عبر قرون طويلة أساسا للاستقرار النقدي والثقة الاقتصادية بين الدول والشعوب. ويروي الكاتب كيف ارتبطت العملات الوطنية بالذهب في فترات تاريخية عديدة، وكيف كان ينظر إليه بوصفه مخزنا للقيمة لا يتأثر بسهولة التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية. ثم ينتقل الكتاب إلى التحولات الكبرى التي شهدها القرن العشرين، عندما بدأت الدول بالتخلي تدريجيا عن ربط عملاتها بالذهب والاعتماد على العملات الورقية التي تصدرها البنوك المركزية. ويطرح المؤلف تساؤلا محوريا، هل أدى الابتعاد عن الذهب إلى منح الحكومات والمؤسسات المالية قدرة أكبر على التحكم بالاقتصاد، أم أنه فتح الباب أمام أزمات مالية وتضخم متكرر؟ ومن خلال استعراض أحداث اقتصادية وتاريخية مختلفة، يحاول الكتاب تفسير التغيرات التي طرأت على مكانة الذهب في الأسواق العالمية، كما يتناول العلاقة المعقدة بين الذهب والسياسة والمال. ويستعرض الكتاب الصراعات الاقتصادية التي دارت حول السيطرة على الثروات النقدية ومصادر القوة المالية، ليرى المؤلف أن الذهب ظل رغم كل التغيرات رمزا للأمان والثقة في أوقات الأزمات وعدم اليقين. وبأسلوب يجمع بين السرد التاريخي والتحليل الاقتصادي، يقدم كتاب حروب الذهب قراءة مختلفة لتاريخ المال والنقد، ويضع الذهب في قلب النقاش حول القوة الاقتصادية والاستقرار المالي، مؤكدا أن هذا المعدن الأصفر ما زال يحتفظ بمكانة خاصة في عالم تتغير فيه قواعد اللعبة الاقتصادية والترتيبات السياسية قاطبة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تعتزم اليابان إطلاق خطة استثمارية تستهدف ضخ نحو تريليوني دولار من الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2040 في 17 قطاعا استراتيجيا ضمن استراتيجية النمو الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. صحيفة نيكي اليابانية أشارت إلى أن الخطة ستركز على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتطوير الفضاء في إطار مساعي حكومة اليابان لاستخدام الإنفاق العام كرافعة لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص. أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية العراق ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة أو ما يعرف بالقائمة الرمادية في خطوة تعني إخضاع نظام العراق المالي لمتابعة دولية أوثق مع مطالب بتنفيذ إصلاحات إضافية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية. ويأتي القرار في وقت تسعى فيه بغداد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد، إذ قالت إن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يمثلان أولوية بالنسبة لها حاليا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من

0: أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي. هذا برنامج الواحدة الإخبارية نقدمه إلى حضراتكم من رايا اف ام. والبداية بالعناوين. مع فشل حراك 26 من يونيو إحباط مخطط للاحتلال وعصاباته في غزة. مشاريع استيطانية غير مسبوقة لتغيير الواقع في شمال الضفة. اتفاق الإطار في الجنوب اللبناني يعمق الانقسامات على جانبي الحدود. كانت هذه العناوين، أما التفاصيل فتأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
6: شكرا رامي وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد اليوم استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في سجن الدامون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم عن إلغاء سفر جميع المرضى الذين كان مقررا مغادرتهم القطاع لتلقي العلاج، وذلك بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحهم الموافقات الأمنية اللازمة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة استهدفت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. تخللتها عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع المواطنين. الدفاع المدني يحذر اليوم من موجة حارة من المتوقع أن تستمر لمدة 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي تأكيده عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو أضرار جسيمة في المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل ضابط وإصابة آخر في معارك جنوب لبنان. وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى آخر مستجدات الواحدة الإخبارية.
5: مرحبا بكم من جديد. أعلن ما يسمى بأمن المقاومة إحباط مخطط تخريبي جديد للاحتلال وعصاباته العميلة، ونقل عن جهات أمنية أنه تم تحييد 6 عملاء خلال يومين ومصادرة أسلحة ومعدات ووسائل نقل وأجهزة اتصال في إطار إحباط المخطط. ونقلت منصة الحارس التابعة لأمن المقاومة أن وعي الشعب ومسؤوليته الوطنية كان الركيزة الأساسية في إحباط المخطط، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو تحركات لعناصر مسلحة لحماية الجبهة الداخلية. ويأتي ذلك بالتزامن مع فشل تنظيم تظاهرات في قطاع غزة في إطار ما سمي بحراك 26 من يونيو بعد أن

0: أعلن الاحتلال دعمه للحراك ولمطالبه. محمد أبو قمر رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية من غزة.
1: نشير إلى نقطة مهمة في البداية، كل المطالب التي طرحت ودعا إليها في 26 يونيو كانت هي مطالب الشعب الفلسطيني كله، بمعنى لا يوجد أي شخص داخل قطاع غزة لا يريد تحسين الأوضاع المعيشية وفتح الحصار وحركة المعابر وكل التفاصيل هذه وإعادة الإعمار. لكن الدعوة عندما جاءت وتبنى الاحتلال، يعني الشعب الفلسطيني حتى كل في قطاع غزة بالتحديد عندما يعني كل مطالب هذه تكون مشروع أساسا، لكن عندما يتبنى الاحتلال ينظر إليها أنها مشبوهة، بمعنى عندما خرج الوزير الإسرائيلي في تختار وقال لا يحك جلدك مثل ظفرك، فبالتالي هذا جزء من التبني الواضح للاحتلال التالي في الشارع، وبالتالي ربما الشعب الفلسطيني في غزة أي شيء يرتبط بالاحتلال فهو يصف في جانب العمالة والجوسس. هذه نقطة مهمة جدا وهي يعني ركيزة يرتكز عليها الشعب الفلسطيني، هذا أولا. الأمر الآخر أن حتى من دعا إلى الحراك هم بعض الأشخاص والنشطاء المقيمين خارج قطاع غزة، لهم يعني سوابق في دعوات الحراك مماثلة في داخل قطاع غزة، وكان أوضاع ربما قطاع غزة في الظروف السابقة التي دعوا إليها قبل الحرب يعني أفضل بكثير من هذا الحال، لكن يبدو أن أسمائهم أيضا ارتبطت بأحد يقف خلفهم، يعني لأنه يتحدثون بنفس اللهجة بنفس المطالب بنفس الشعار، يحملون كل هذه التفاصيل، وبالتالي يبدو أيضا عدم وجودهم في داخل قطاع غزة ويدفعون الناس للتحرك أيضا سجل علامات استفهام لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الأمر الثالث والمهم، الكل يعرف أن من هو المعطل لكل اتفاقيات وقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية وهو الاحتلال، وبالتالي يعني المطالب على سبيل المثال بإنهاء حكم حماس هو المفترض أن ينهى مع دخول اللجنة الإدارية، من يرفض دخول اللجنة الإدارية هو الاحتلال الإسرائيلي، وافترض يوجد تحسين لحياة الناس في داخل قطاع غزة في حال وصلت اللجنة الإدارية وبدأت تقدم خدمات وانتزعت ذريعة حكم حماس، لكن الاحتلال لا يريد ذلك. الأمر الثالث أو الرابع ربما وهو أن الوضع الأمني يعني مقلقل في غزة ومزعزع، لأن يعرف أن الاحتلال يستهدف كل أي محاولة أمنية للسيطرة على الوضع وعناصر الشرطة والأمن في دائرة الاستهداف، وبالتالي الناس بدأوا يأخذوا احتياطاتهم الخاصة وهي عدم وجود أي محاولة لزعزعة الأمن، لأنهم يعتبروا أن الآن الأمور منفلتة وأي تحرك في هذا الأمر ممكن أن يتسبب بالقتل مباشرة ولا يوجد من راح أو ما شابه في هذا الإطار، بالتالي يحافظون على أنفسهم من أي تحرك ممكن أن يريق الدماء وبالتالي يحدث بلبلة في الشارع. في نقطة مهمة وهي أن العشائر لعبت دور مهم جدا خلال الحرب على قطاع غزة بحفظ الأمن، لأنه هي تدخلت لسد الفراغ الذي تركه تحرك الأجهزة الأمنية أو استهداف الأجهزة الأمنية، والعشائر أساسا هي منتبهة جدا، لأنه لو قلنا أن المواطنين سيخرجوا ضد حركة حماس ثم إذا كان هناك حكومة على سبيل المثال فهي من أبناء العشائر هذه الحكومة، سواء اتفقوا أو اختلفوا معها، وبالتالي تحاول العشائر ضبط الوضع بشكل أفضل في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية الأستاذ محمد أبو قمر، كنت معنا من غزة. كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن مخططات لإنشاء وتطوير 18 مستوطنة جديدة تستهدف مناطق شمال الضفة الغربية. هذه المشاريع تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي بإنشاء ربط للكتل الاستيطانية ببعضها البعض لتقطيع أوصال البلدات والقرى الفلسطينية ومنع أي امتداد جغرافي لها، وذلك عبر شبكات من الطرق الالتفافية التي تخدم المستوطنات وتسمح بحرية التنقل الحصري للمستوطنين، إلى جانب شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية وتحويلها إلى مستوطنات معتمدة ضمن ما يعرف بالمخطط الهيكلي الإسرائيلي. الباحث في قضايا الاستيطان رائد موخدي تحدث لرايا عن بعض المفاصل الرئيسية للمخطط الاستيطاني الذي يستهدف شمال الضفة الغربية، والذي يشمل كما يقول إقامة مدن إسرائيلية في عمق الأراضي الفلسطينية.
1: هو في الواقع ما يجري حاليا هو مخطط تم التخطيط له منذ العام 1978 ضمن مؤتمر هرتزل، حيث أن هذا المخطط يستهدف إلى ابتلاع أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وتغيير الطابع الديموغرافي للضفة الغربية، بل وأيضا يسعى لاحتلال إضافة لذلك لتغيير الطابع التاريخي للضفة الغربية بشكل أو بآخر. بمعنى آخر أن استغل الاحتلال وجود حكومة متطرفة دينيا وعقائديا وأيضا حتى أيديولوجيا بالتزامن مع وجود حكومة تجمع الحكومة الأمريكية الحالية وأيضا في وضع الإقليم الحالي في بسط السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية. يعني حاليا هناك عدد كبير من البوار الاستيطانية تقام حاليا بين مدينة نابلس وجنين، محافظة نابلس وجنين حاليا، إضافة إلى أشق طرق استيطانية جديدة. هذه الطرق الاستيطانية هدفها الأساسي هي التأسيس لبنية أساسية جديدة تخدم التوسع الاستيطاني المستقبلي، وتخدم أيضا حتى إنشاء المزيد من البوار الاستيطانية المستقبلية. يعني على سبيل المثال هناك مخطط لإنشاء طريق استيطاني يبدأ من سهل دير شرف مرورا بمنطقة مستعمرة شافي شمرون وحتى منطقة بلدة صبصية والمسرودية والانتهاء أيضا في منطقة ترسلي قريبا من بلدة جبع. هذا الطريق هو تقريبا هو طريق استيطاني بالطول تقريبا يزيد عن 13 كيلومتر، هو طبعا يمهد نحو إنشاء بنية أساسية استيطانية حديثة مدعومة بشبكة كهرباء حديثة ومياه حديثة، أيضا تسخر الإمكانيات من أجل استقطاب المزيد من البؤر الاستيطانية واستقطاب المزيد من المستوطنين لتلك المنطقة واستيلاء عليها بشكل آخر. لسان هذا الحال أيضا ما يجري حاليا في منطقة صانور وأيضا في منطقة حتى الشمال في منطقة أيضا شمال جنين وحضر جنين وأيضا في منطقة جيل قاموس وأيضا في منطقة العبد وأيضا في منطقة أيضا العرق وغيرها من المناطق التي تشهد حاليا أعمال تجريف واسعة من أجل إنشاء بنية أساسية استيطانية تمهد نحو إنشاء الشبكة بنية أساسية حديثة تمهد إنشاء حتى مستوطنات حديثة لتلك المنطقة. بالتالي هي عملية متكاملة هدفها واحد وهو السيطرة على الأراضي الزراعية وأيضا فرض أمور واقعية جديدة. هذه الأمور أول شيء بشأنها الحد من نمو السكان الفلسطيني وفصل التجمعات السكنية الفلسطينية بعضها عن بعض، وأيضا السيطرة على حتى على المناطق الاستراتيجية التي تفصل التجمعات السكنية بعضها عن بعض، وأيضا تمهل نحو الاستيلاء على أكبر قدر مستطاع من الأراضي الفلسطينية وتغيير الطابع الديموغرافي السكاني في تلك المنطقة. هناك مخطط.
2: أين وصل أستاذ رائد موقد هذه الأهداف بالنسبة لدولة الاحتلال؟ هل هي في مراحل متقدمة عندما نقول يعني إن هنالك مخطط لفصل شمال الضفة الغربية وكذلك تعزيز المستوطنات في تلك المناطق والسيطرة على الأراضي؟ هل نحن بعيدون عن هذا الهدف أم أنه يعني قريب وقريب جدا؟
1: هو ما تكون فيه حكومة الاحتلال حاليا هو التنفيذ حقيقي لهذا المخطط وليس مرحلة التخطيط. خرجوا من مرحلة التخطيط حاليا مرحلة التنفيذ، وعمليات التنفيذ تتم بخطوات متسارعة. يعني الزائر من منطقة الأغوار الفلسطينية وأيضا حتى منطقة جنوب نابلس يلاحظ أن كافة المستوطنات الإسرائيلية تشهد الآن أعمال بناء واسعة بشكل وآخر، إضافة لذلك هناك شبكة طرق واسعة يتم إنشاؤها حاليا وتوسيع حتى الطرق القائمة يتم توسيعها بشكل بآخر. بالتالي نتحدث الأعمال خرجت من مخطط التنفيذ مخطط عفوا التخطيط إلى مخطط التنفيذ الفعلي، وعمل التنفيذ الفعلي تتم بخطوات متسارعة للغاية. بالتالي ما يكون بالاحتلال حاليا هو ترسيخ حقيقي لهذا المخطط الذي يهدف إلى فصل الضفة الغربية. يعني على سبيل المثال لا الحصر طبعا عندما نتحدث عن منطقة جنوب نابلس، يعني جنوب نابلس هناك تقريبا خاصة على أراضي قرية كاريوت وتلفيت وهذه المناطق وكسرة وغيرها من المناطق الفلسطينية التي تقع جنوب محافظة نابلس، هناك عدة مستعمرات إسرائيلية من ضمنها مستعمرة عيلي، مستوطنة شيلو، مستوطنة شيفي، شافوت رحيل، بالإضافة إلى حيفال وعدد من البؤر السيطانية. حاليا هناك المخطط الذي يجري حاليا هناك على أرض الواقع هو ربط هذه المستوطنات الإسرائيلية بعض البعض لتشكيل تكتل استيطاني واحد. هذا التكتل الاستيطاني واحد حاليا يخضع إلى مخططات تنظيمية عليا إسرائيلية. هذا المخطط التنظيمي يصل في نهاية المطاف إلى إنشاء مدينة إسرائيلية جديدة في العمق الفلسطيني. يعني بمعنى آخر أن المخططات الإسرائيلية تذهب في تلك المنطقة إلى إنشاء مدينة إسرائيلية ضخمة على أراضي جنوب محافظة نابلس. لسان هذا الحال أيضا في منطقة القدس حاليا منطقة غلاف القدس هناك بدأ الاحتلال بتنفيذ عدد كبير من شبكات الطرق الاستيطانية وأيضا تم إنشاء محطة باصات جديدة وحديثة تخدم مستعمرات شمال القدس تهدف في نهاية المطاف إلى الترسيخ لأمر واقع جديد وهو إنشاء مدن إسرائيلية. يعني حاليا فعليا إسرائيل خرجت من نطاق التفكير في نطاق بؤر استيطانية عشوائية إلى نطاق إنشاء بنية متطورة حديثة وشبكة طرق حديثة. وتم إعلان عن هذا المخطط الطرق وشبكة الحديد وسكة الحديد عفوا هذا تم التعلان عنه حديثة وبدأ حيز التنفيذ التخطيط له فعليا. وبالتالي نتحدث عن الاحتلال بدأ يخطط لمرحلة كبيرة جدا وهو إنشاء مدن استعمارية جديدة في قلب الضفة الغربية تفصل الكرة الفلسطينية وترسخ نحو أمر جديد وهو فصل كافة الشمال الضفة عن وسطها وجنوبها. وحتى التجمعات السكنية الفلسطينية باتت محصورة حتى يعني من الصعب جدا التوسعة المخططات الهيكلية لها نتيجة التوسع الاستيطاني على التلال والجبال المحيطة في تلك الكرة.
2: هذا مهم ونشكرك على كل هذه التفاصيل أستاذ رائد موقدي الباحث في قضايا الاستيطان، شكرا جزيلا لك.
0: يدخل الجنوب اللبناني مرحلة جديدة بعد إعلان لبنان ودولة الاحتلال توقيع اتفاق إطاري برعاية أمريكية. جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان بالتوازي مع بدء ترتيبات ميدانية تسمح للجيش اللبناني بتولي المسؤولية تدريجيا في هاتين المنطقتين. في المقابل تؤكد دولة الاحتلال أنها ستبقي على وجودها فيما سمي بالحزام الأمني إلى حين إزالة ما تصفه بالتهديدات الأمنية. سياسيا فجر الاتفاق انقساما حادا داخل لبنان، ففي حين تصفه الحكومة بأنه انتصار للدبلوماسية وترسيخ لسلطة الدولة واحتكارها للسلاح، يرفضه حزب الله بشكل قاطع ويعده تنازلا عن السيادة وإقرارا بشروط الاحتلال معلنا أنه لن يغادر الميدان. نجوى الحمدان تطلعنا فيما يلي على أبرز النقاط التي يتألف منها اتفاق الإطار والمواقف منه.
3: يقول موقع أكسس الأمريكي إن الاتفاق الإطاري يحدد مسارا لاتفاق سلام مستقبلي بين لبنان وإسرائيل، ويتضمن خطوات فورية على أرض الواقع ستتخذها الأطراف. ويتضمن الاتفاق المعلن إعلان كل من بيروت وتل أبيب عزمهما إنهاء الصراع بينهما نهائيا ومعالجة أسبابه، مع تأكيدهما حق كل منهما في الوجود بسلام على أن تحل القضايا العالقة بين الطرفين من خلال مفاوضات مباشرة بوساطة ودعم أمريكيين، مع التزامهما بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة جيش لبنان وانسحاب إسرائيل وبدعم أمريكي كامل. ويؤكد الاتفاق على أن جيش لبنان سيتولى تدريجيا المسؤولية في مناطق تجريبية لضمان احتكار الدولة للسلاح، أما إعادة الإعمار فستبدأ بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة في المناطق المحددة، في إشارة إلى حزب الله. أما عودة المدنيين اللبنانيين إلى مناطقهم فستكون ممكنة بعد السيطرة الأمنية للدولة اللبنانية. ووفقا للاتفاقية فإن قوات الاحتلال ستحافظ على منطقتها الأمنية داخل حدود ما يسمى بالخط الأصفر في لبنان إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله وإلى أن يزول أي تهديد من لبنان لإسرائيل حسب التعبير. بدوره قال بنيامين نتنياهو إن إحدى المنطقتين التجريبيتين تقع خارج ما يسمى بالحزام الأمني، والأخرى في المنطقة الموسعة التي لا يريدها جيش الاحتلال دون تحديد اسميهما، فيما قال مسؤولون إسرائيليون لإكسيوس إن إحدى المنطقتين تقع شمال نهر الليطاني والأخرى جنوبه. وأفاد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون بأن ضباطا عسكريين من الولايات المتحدة سيشاركون في العمل مع الجيش اللبناني في مشاريع تجريبية للتحقق من خلو هذه المناطق من أي وجود لحزب الله، وفقا للموقع الأمريكي. ومع ترحيب الرئاسة اللبنانية بالاتفاق واعتباره مقدمة لتمكين الدولة وسيادتها، هاجم حزب الله الاتفاق واعتبره سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، داعيا إلى التراجع عنه والالتزام بنصوص الاتفاق الإيراني الأمريكي. وبدوره حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من مخاطر الانزلاق نحو الفتنة بعد هذا الاتفاق، موجها رسالة إلى اللبنانيين يدعوهم فيها إلى تجنب الانقسام الداخلي. كما انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط الاتفاق الإطاري الثلاثي، وقال إنه يغيب بشكل كامل اتفاقية الهدنة. كما انتقدت النائبة المستقلة حليمة القعقور الاتفاق، متسائلة عن أسباب تخلي الدولة اللبنانية عن ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائم الحرب، واعتبرت أن أي سلام لا يستند إلى العدالة لن يحقق استقرارا دائما. أما الحزب الشيوعي اللبناني فأعلن رفضه الاتفاق، واصفا إياه بأنه خطوة نحو التطبيع وداعيا إلى توحيد الجهود لإسقاطه. حركة أمل اللبنانية من جانبها أكدت أن اتفاق واشنطن ينطوي على مخاطر سياسية وسيادية على لبنان ولا يمكن القبول به. أما قيادة الجيش اللبناني فأكدت أنها تحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، دعت اللبنانيين أيضا إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في بيروت ومناطق أخرى. ويعكس الجدل الدائر حول الاتفاق حجم الانقسام في لبنان بين مشروع يركز على أولوية المقاومة في مواجهة إسرائيل، وآخر يدعو إلى حصر القرار العسكري بيد الدولة، فيما تبقى قدرة الحكومة على تنفيذ بنود الاتفاق مرهونة بالتوافق الداخلي في ظل تحذيرات متزايدة من أن يؤدي استمرار الاستقطاب السياسي في لبنان إلى تعميق الأزمة الداخلية وإعادة إنتاج مشهد الانقسام الذي شهدته البلاد في محطات سابقة. أما في إسرائيل، وبينما وصف نتنياهو الاتفاقية بأنها إنجاز كبير للدولة العبرية وتشكل ضربة قوية لإيران التي حاولت فرض انسحاب عليها من الجنوب اللبناني، رحب زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان بتوقيع الاتفاق، لكنه اعتبر أن وجود حزب الله يعني أن الصراع القادم ليس سوى مسألة وقت رغم الاتفاق. المعارضة الإسرائيلية بدورها رأت أن الاتفاق مع لبنان هو تفريط بما وصفته مكاسب عسكرية إسرائيلية. وقال زعيم المعارضة يائر لابيد إن الاتفاق المذكور يتعارض مع مذكرة التفاهم التي توصلت إليها إيران مع واشنطن، ويدفع كل منهما الآخر باتجاه معاكس. أما الخارجية الأمريكية بدورها فوصفت توقيع الاتفاق الإطاري بأنه محطة رئيسية جديدة على طريق تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، وزعمت أنه سيؤسس لعملية تستعيد فيها لبنان السيادة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بما يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها بعد إزالة التهديدات حسب تعبيرها. وأعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية فورية بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة، إضافة لأكثر من 30 مليون دولار أخرى دعما أمريكيا للجيش اللبناني.
0: الأخبار أولا بأول. بهذا ينتهي الواحدة الإخبارية قدمناه لحضراتكم من رأي أفهم. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
9: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كيف بدك؟
3: بلد
2: أمير،
3: يلا يلا
2: أيوة.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
2: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوي وفي منتخب المحافظة، وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز كرة الطائرة، وبطولة الكاس، وبطولة الدرع، وبطولة الشباب، وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة. وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
1: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
2: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس فلسطين، وبطولة كأس وطن واحد، وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية، وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
1: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط، بل بما يتركه من أثر وإلهام.

بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: أجنادي إن كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أغنيات الزمن الجميل.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على

0: التوثيق والقوانين الدولية. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم عن إلغاء سفر جميع المرضى الذين كان مقررا مغادرتهم القطاع لتلقي العلاج، وذلك بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحهم الموافقات الأمنية اللازمة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة استهدفت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع المواطنين. الدفاع المدني يحذر اليوم من موجة حارة من المتوقع أن تستمر لمدة 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي تأكيده عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو أضرار جسيمة في المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل ضابط وإصابة آخر في معارك جنوب لبنان. انتهى الموجز، ودي المزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تعتزم اليابان إطلاق خطة استثمارية تستهدف ضخ نحو تريليوني دولار من الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2040 في 17 قطاعا استراتيجيا ضمن استراتيجية النمو الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. صحيفة نيكي اليابانية أشارت إلى أن الخطة ستركز على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتطوير الفضاء في إطار مساعي حكومة اليابان لاستخدام الإنفاق العام كرافعة لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص. أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية العراق ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة أو ما يعرف بالقائمة الرمادية في خطوة تعني إخضاع نظام العراق المالي لمتابعة دولية أوثق مع مطالبة بتنفيذ إصلاحات إضافية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية. ويأتي القرار في وقت تسعى فيه بغداد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد، إذ قالت إن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يمثلان أولوية بالنسبة لها حاليا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: رايا اف ام ترافقك اينما كنت، على موجات الاف ام. في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3 مساء.
7: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
6: هذا البرنامج برعاية
8: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
0: الساعة الآن 3 عصراً. ساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد اليوم استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في سجن الدامون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم عن إلغاء سفر جميع المرضى الذين كان مقررا مغادرتهم القطاع لتلقي العلاج، وذلك بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحهم الموافقات الأمنية اللازمة.

0: 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي تأكيده عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو أضرار جسيمة في المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل ضابط وإصابة آخر في معارك جنوب لبنان. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
7: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
8: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
9: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
10: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
11: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية. حلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا مرة تانية مني, وأهلا فيكم في بداية أسبوع جديدة وبداية أسبوع في هذا الشهر الأخير من حتى في الأسبوع الأخير من هذا الشهر. مساء الخير عليك يا أسماء, ومساء الخير كمان على طاقم العمل.
0: يسعد مساك يا لانا, وإن شاء الله أنه شهر سبعة حسب ما هو متعارف عليه أنه أطول شهر بالسنة.
1: صحيح,
0: يعني سنة شهر سبعة إن شاء الله هاي السنة يكون أخف وألطف علينا, يعني مش ضايل كم يوم ومنفوت بشهر جديد إن شاء الله خير علينا وعليكم مستمعينا,
1: حتى كمان يكون سريع عشان الدنيا كتير شوب.

0: بما أن جبنا سيرة الشوب يلانا، بس خلينا نذكر المستمعين والمتابعين، أي حد عم بسمعنا بهاللحظات، حذر الدفاع المدني. اليوم صدر هذا التحذير من موجة حارة متوقعة بتستمر لمدة 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران رح يتحمل المسؤولية القانونية، وأهاب بالمواطنين ضرورة الاستخدام الآمن للتيار الكهربائي وتجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية، تفاديا لحدوث التماسات كهربائية وحرائق. يعني من أكثر الأخبار مباشرة بالنسبة لإلك.
1: صراحة أنا مش من محبين الصيف أبدا، بس كمان أسمع يعني فرصة كمان نحكي لكل الناس اللي بتشتغل في تحت أشعة الشمس، اللي ما بيشتغلوا في المباني أو في المكاتب، إنه كمان يديروا بالهم على حالهم ويكثروا من شرب المي، يعني أقل الوسائل. صحيح
0: صحيح، يعطيهم ألف عافية، تحياتنا لكم جميعا. يعني لانا، بالنسبة لأول خبر أنا رح أقرأه، يعني ممكن هلا نربط، يعني إحنا الناس اللي متأخر كتير نربط الموضوع بشو حكينا هلا، ممكن لأنه الدنيا شوف الواحد يعني بتململ شوي، وبالبرد برضو بتململ لأنه الدنيا برد، فعشان هيك ولا إنه إحنا بدنا نتأخر؟ لا أبدا.
1: يلا قولي أول خبر من عندك.
0: أول خبر بيحكي ليش دايما بنحكي خمس دقايق وبكون جاهزة ومنطول ساعة. الخبر بيحكي إنه كلنا تقريبا مرينا فيها، تحكي بس خمس دقايق وبطلع، وبعدين فجأة بتلاقي حالك ضايل لك نص ساعة زيادة، سواء طلعة مع أصحاب، تجهيز للشغل، أو حتى بالمنام. دايما الوقت اللي مفروض يكون سريع بيطول بطريقة غريبة. هاد اللي أنا مش قادرة أفهمه، هي المشكلة بالوقت مش فينا. السبب ببساطة أنه الإنسان بيستهين بالوقت اللي بين المهام، يعني بتفكر أنه بتقدر تلبس وتجهز وترد على رسالة وتطلع كلها بسرعة، بس الواقع غير هيك تماما.
1: يعني هاي حتكون أسرع خمس دقايق
0: بالضبط، هذا اللي بيصير معنا. كمان إنه إشعار الموبايل أو مكالمة سريعة بنكون نفكر إنها يعني صغيرة، وبيكسر الإيقاع وبيخلي الخمس دقايق بتحولوا فجأة لربع ساعة بدون ما نحس. والأطرف إنه رغم إنه إحنا بنعرف هذا الإشي، وبعرف إنه إذا مسكت تليفوني رح أتأخر، بس بحكي طب سريع سريع برد على هالمسج سريع وأنا عارف إنه رح أتأخر، لسه كل يوم بنعيد نفس الجملة، خمس دقايق وبكون جاهزة. يعني يمكن المشكلة مش بالوقت، يمكن المشكلة بالخمس دقايق.
1: هي أسرع خمس دقايق تكون، وكمان غير أن أسرع خمس دقائق الوقت بيكون فيها بركة وبمد، فأنت بتفكر الخمس دقائق هي خمسة، بس بتكون هي ربع ونص وحتى ساعة.
0: يعني أنا لانا، أنا يعني معروف عني بالخمس دقائق وبكون جاهزة.
1: جاي تقولي لي
0: أنا هاي شغلة الخمس دقائق بكون. والله ما هي الشغلة إنه إحنا بدنا نتأخر، بس خلص طبيعة في البني آدم، خمس دقائق وبنكون جاهزين.

0: وخلينا بهالحلقة كمان نذكر برعاة حلقتنا البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. تحياتنا لكم جميعا, تحياتنا لكل حدا انضم معنا بهاللحظات على السمع. وأنا لانا بدي أستغل أنه إحنا موجودين على الهواء نوجه تحية للمنتخب الأردني اللي لأول مرة بيوصل لكأس العالم, حتى لو ما حالف الحظ هاي المرة. إن شاء الله المرات الجاية إن شاء الله منتخبات منتخبنا الفلسطيني كمان. يعني عادي, خلي الأمل دائما موجود عنا وعند الجميع. بنحكي لهم هارد لك للمنتخب الأردني, وإن شاء الله
1: بالجايات يا رب,
0: الجايات أكثر من الرايحات أكيد. وإن شاء الله دائما الفوز بيكون حليفكم. يعني كانت النتيجة 3-1 ما بينهم بين الأرجنتين. يعني صراحة إحنا كنا متوقعين, ليش نكذب على بعض, إحنا كنا متوقعين النتيجة, ولكن وصولهم دائما نحكي صح. وصولهم لهاي المرحلة كان جدا حلو, ومش سهل إنهم بيلعبوا مع الأرجنتين هاي لحالها. يعني نقاط لهم,
1: حتى كمان الجول اللي دخلوه يعتبر كمان إنه واحد
0: صحيح.
1: يعني إنه إشي كتير.
0: بس أنتوا لاحظتوا إنه ميسي دخل على الملعب 10 دقايق بس هيك لف جاب هدف.

0: وهلا خلونا ننتقل من عالم المباراة والكرة القدم ونروح لخبر غريب شوي وبنفس الوقت بضحك وطريف. هاد بقولكم انه ضحكتكم اقدم مما بتتخيلوا وبتشبه ضحكة نوع من الحيوانات. خلونا نشوف شو هالحيوان مع بعض. بقولكم اذا اليوم ضحكتوا من قلبكم يمكن تكون استخدمتوا تراث عمره 15 مليون سنة. دراسة علمية جديدة كشفت انه البشر والإردة العليا زي الشمبانزي والغوريلا بيتشاركوا بنفس نمط الضحك خاصة وقت اللعب او الدغدغة.
1: شكرا يا لانا.
0: المهم بقول لكم كمان انه الباحثين قارنوا تسجيلات لضحكات إردة مع ضحكات اطفال صغار وكانت المفاجأة انه الايقاع متشابه بشكل كتير كبير، وهذا بحسب العلماء دليل انه الضحك ورثنا من سلف مشترك عاش قبل ملايين السنين. طبعا مع تطور الانسان صار ضحكنا اسرع واكثر تنوع، يعني ضحكة المجاملة بالشغل غير الضحكة العفوية مع اصحابك، وكل موقف له ضحكته الخاصة.
1: يعني في مرات زي الحية مش زي الإردة بتكون.
0: مثال. المهم بقول لكم كمان انه الباحثين بيحكوا انه دراسة الضحك ما بتخلينا نفهم مشاعرنا بس، كمان ممكن تساعد نعرف كيف نبدأ رحلة التواصل مع البشر قبل ظهور اللغة. يعني اذا حدا حكالك انك بتضحك مثل القرد فيمكن هاي المرة تكون مديحة علمية مش انه
1: ذم. مش ذم، هو ما بيذم فيكم
0: بس الخبر بضحك.
1: يعني اكتشفنا اكتشاف كتير بضحك. شكرا لك يا لانا على التشبيه اللي شبهتينا فيه.
0: لا والمرة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير الدردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل التنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهز من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0597307746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
5: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
6: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: المستقبل لا يأتي صدفة، المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعا يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
7: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد لنكمل معكم حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وإحنا اليوم يلانا قررنا نأجل شوي فقرة الواتساب والتفاعل لحد ما الناس, لأنه إحنا لسه جديد عم ندخل لهم هاي الفقرة, بدنا إياكم تشاركوا وتكونوا معنا
1: كمان
0: ببانوراما رايا خلال الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم إن شاء الله. بنبلش ناخد هاي التفاعلات لحتى نشوف أراء أكثر للناس معنا على الواتساب. ولانا إذا الرقم عندك جاهز بالله إنك تحكي لنا الرقم اللي بدنا إياهم يشاركوا عليه على الواتساب.
1: طبعا الرقم رح يكون شامل بس مسجات مش شامل اتصالات
0: أكيد.
1: فالرقم هو 0592421222. إذن كمان مرة 0592421222. حسيت حالي للحظة أني في برنامج مسابقات كررت الرقم مرتين للتأكيد.
0: ما عندنا جوائز بس
1: لا. أنا حاسة أنه ما كانش عادي, وكمان حاسة أنتي أنه مود أحمد اليوم بالأغاني ظابط.
0: الأغاني دايما
1: لا لا بس اليوم غير, يعني أحمد راية عشان هم نصبح أحمد... عنا
0: أحمد حط لنا أغنية وجه القمر اللي بتكرهها لنا, بضل تحكي لي شو هالأغنية هاي اللي بتحبوها.
1: خليك على شيرين, خليك على غاني,
0: حط لها اياها كمان مره بالله عليك. تخيلي بعد شيرين
1: رح ازعل يا احمد, رح ازعل. انا صوت الجمهور الثاني
0: وجه القمر بالضبط, حط لها اياها يا احمد.

0: مبسوط عشان هاي الأغاني، والمستمعين اللي بحبوا هاي الأغنية كمان يكونوا مبسوطين.
1: إحنا ماشيين شو بحبوا المستمعين، هاي الأغنية ترند هاديا.
0: ما هو المستمعين بحبوا ذوق معين هو ذوقك، وأنا ذوقي إخشي تاني يعني.
1: هلا إحنا نرضي اللي بحبوا هاي الأغنية،
0: يلا انبسطوا اسمع.

0: في خبر يا شباب رح يعجبكم. العنوان بيحكي دوام من 9 للـ5 صار موضة قديمة. بانوراما راجع. وإحنا بعصر الترندات. صح. خلينا نشوف شو الموضة الجديدة هاي الأيام.
1: تفصيل رح تكون معاكي.
0: بحكينا هالخبر إنه بيبدو إنه وظيفة الدوام من 9 للـ5 بطلت حلم كل الشباب, خاصة بأمريكا. هالأيام كتير منهم صاروا يدوروا على طرق يجيبوا منها دخل عن طريق السوشيال ميديا أو مشاريع بتجيب مصاري حتى وهم مش شغالين بشكل يومي. من القصص اللافتة بهذا الموضوع, مهندس ميكانيك صمم أداة بسيطة لإزالة وبر الملابس, وبعد ما استوحى فكرتها من حديث عابر مع صاحب كلب عرضها للبيع على الانترنت. واليوم المشروع ما بياخد منه أكثر من 2 ساعة بالشهر.
1: يعني انت لاحظتي انه من فكره بسيطه صار هو دخل على حاله مبلغ كتير كبير.
0: بالضبط.
1: يعني بتاخذ في وظايف لما تكون كتير كبيره
0: بيدر عليه دخل سنوي يمكن يوصل لاكثر من 100,000
1: يعني
0: دولار.
1: الرقم عالي.
0: بس الخبر إلى وجه تاني, لأنه مش كل اللي منشوفه على السوشيال ميديا حقيقي. في ناس بتنجح لكن في كمان ناس بتخسر مصاري أو بتوقع بعمليات احتيال بسبب وعود الربح السريع. ما هو دايما الواحد كمان
1: في
0: ما
1: ياخد في
0: موضوع السوشيال ميديا وخلص يمسك فيه, وأنا بدي أمشي حسب ما شفت فلان على السوشيال ميديا. ما هو أنت شوف كيف بلش.
1: صحيح.
0: أو كيف بلش هذا المشروع لحتى وصل لهذا الربح اللي انت بتفكر انه سريع, بس هو ما بيكون سريع. ومع دخول الذكاء الاصطناعي بقوة صار في ناس تستخدمه لإنتاج فيديوهات وكتب ومحتوى بهدف تحقيق دخل إضافي. لكن الخبراء بيحذروا الطريق مش سهل, والدخل السلبي غالبا بده شغل وتعب بالبداية. يعني إذا شفت حدا بيحكي لك اربح آلاف الدولارات وانت نايم, اتذكر انه إلى واقع غالبا مختلفة شوي.
1: يعني صحيح السوشيال ميديا لها جوانب إيجابية وسلبية زي ما حكينا فيها هذيك المرة, بس جملة إنه ندخل مصاري وإحنا مش شغالين حسنا نسمعها تقريبا بشكل يومي,
0: هاي أبدا مش صحيحة لنا. يعني حتى اللي على السوشيال ميديا يعني في تعب, في لو ما تعب هو جسديا تعب, هو بيستنى في انتظار.
1: صحيح. بس هاي فكرة صارت جينيريشن زي وطالع انه كيف بدنا كيف ما بدنا نشتغل وندخل مصاري علينا بشكل يومي. فعشان هيك عم بتشوفي كل الناس عم تروح للسوشيال ميديا وللاي اي على اساس تدخل منه بدون ما
0: الراتب تتعب. احلى بعد التعب ولا لا, شو رايك؟
1: لا
0: ما بتحبي هاي الفكرة؟ بعرف
1: بدي اخذ مصاري بدون ما اشتغل.

0: بما أنه بنحكي عن الشغل وبتسعى للخمسة والدوام الكامل، فهذا بقولكم أنه في دولة بتعتمد أسبوع عمل من 4 أيام والنتائج فاجأت الجميع. هذا بعد تجربة استمرت عدة أشهر، أعلنت شركات ومؤسسات في أكثر من دولة أنهم اعتمدوا أسبوع عمل من 4 أيام بدل 5 أيام، وهذا أدى لنتائج غير متوقعة. الموظفين صاروا أقل توتر ونسبة الغياب انخفضت، وحتى الإنتاجية ارتفعت في كثير من الأماكن. المثير أنه بعض الشركات حكت أنها كانت تتوقع انخفاض الإنجاز بسبب تقليل ساعات الشغل، لكن اللي صار كان العكس تماما. الموظفين صاروا يركزوا أكثر ويستغلوا وقتهم بشكل أفضل، وهذا انعكاس على الأداء العام. هلأ دول وشركات أخرى بتراقب التجربة باهتمام، لأنه نجاحها ممكن يغير شكل الشغل حول العالم خلال السنوات القادمة. والسؤال المطروح أنه هل يمكن أن يصبح الدوام 4 أيام بس هو النظام الطبيعي في المستقبل؟ شو رأيك؟
1: يعني إن شاء الله، الله أعلم، بس إن شاء الله. أنا دائما بحكي لنا أنه مش شرط الواحد قديش ساعات وقديش،
0: المهم الإنجاز خلال هدول الساعات
1: وشو طبيعة هذا الإنجاز، هل في كواليتي بهذا الشغل، بس يعني هذا الإنتاج كان بإنتاجية عالية وكان كل شغلك بيرفكت 100%، كمان انه انت تكون مرتاح بالشغل هذا بيعتمد عليه.
0: بس تعرف يمكن هذا النظام ما بزبط مع كل انواع الشغل او انواع الوظائف.
1: اكيد، صحيح؟ لانه في اشغال بدها وقت صراحه. صحيح. يعني ممكن في اشغال بيخلص النهار والموظف مش مخلص شغله.
0: صحيح.
1: فانه نعمم هاي الـ4 ايام او ساعات معينه على كل الاشغال، انا بحس انه قرار
0: ممكن تظلم الوظائف الثانيه.
1: بالضبط، مش صح.

0: نذكر لنا برعاة برنامجنا البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. وأيضا منذكر بأنه بإمكانهم يتابعونا ويسمعونا بأكثر من مكان لنا,
1: سواء كان على الموقع الإلكتروني أو حتى خلال ترددات البث تاعونا وين ما كنتوا بتقدروا أنكم تسمعونا, أو على الموقع الإلكتروني أو حتى كمان على التطبيق نفسه. يعني وانت
0: على بالي على الموقع raya.bs بإمكانكم تتابعوا كل الأخبار المنوعة, الأخبار المحلية والدولية رياضية, كل شيء موجود على raya.bs. وينزلوا كمان التطبيق نذكرهم لنا على هواتفهم الذكية لحتى توصلهم الإشعارات, وكل خبر جديد موجود عبر raya.bs. تامر, شو رأيك بدوام الأربع أيام؟ ما بنعرف كم ساعات, بس دوام الأربع أيام وهذا في المستقبل ممكن يكون بكل الدول, هذا هو الفول تايم.
1: عمل لايك عجبك.
0: لسه يا تامر مطول.

0: ما بعرف ليش احنا عن جد يمكن حكيناها المرة الماضية، لما نكون بالشغل بنكون بدنا نعطل، لما نعطل بنكون نرجع على الشغل.
1: هذا الانسان عشان تعرف، بس الانسان ما
0: ما في شيء برضي عن جد، ما في شيء برضي. الحمد لله دائما لازم نحكي الحمد لله دائما،
1: يعني حتى الحمد لله على الانشغال، وعلى مش الانشغال كمان، على الفضاوة
0: الحمد لله.

0: يعني حتى هي احمد كمان بيمس عليهم بالاغاني. كل الصحبه الجميله متجمعين
1: في ليله مش هنسيب حد. ومستمعينا منكمل معكم بآخر أخبارنا لليوم، وهذا الخبر اللي أنا شخصيا ممكن يضغطني لو أنا معهم بهاي القرية. قرية كاملة بتختار يوم الصمت لتغيير نمط حياتها. أنا إذا بسكت ساعة بتعب. أحمد شاهد علينا كل ما يفوت عند المكاتب لساتكم تبرموا. بيكون نحكي بالشغل يا أحمد. في واحد من أغرب التجارب الاجتماعية حول العالم، قرر سكان قرية صغيرة اعتماد يوم أسبوعي كامل يمنع فيه ضجيج تقريبا بشكل شبه تام. خلال هذا اليوم يطلب من الجميع تقليل الحديث قدر الإمكان، إيقاف الأصوات العالية، الابتعاد عن أي نشاط ممكن يسبب إزعاج أو ضوضاء. بس أحكي لكم معلومة سريعة، أنا ما عنديش مشكلة أصحى من النوم أحكي، أشرح لك موضوع. وبيحكوا عني شعب منحب الكشرة الصبح، أنا ما عندي مشكلة أني عادي أضحك وأتفاعل معك وأحكي لك قصة وممكن شو صار معاي وأبلش
0: أنا
1: أشرح.
0: أنا بختصرك في جملة واحدة وكلمة واحدة، أنت غريبة.
1: بهذا الخبر بيحكي لك الفكرة ما كانت مجرد قانون غريب، أجت كجزء من محاولة تحسين الصحة النفسية وتقليل التوتر اللي عم بيعيش السكان بسبب سرعة الحياة وكثرة الضغوط اليومية. في هذا اليوم تحديدا الشوارع بتصير أهدأ بشكل واضح، الحركة بتخف، حتى الناس بتتعامل بإشارات بسيطة أو كلام ضروري فقط. أبدا أبدا ما بقدر أعيش أنا بهاي القرية نهائيا، أنا أحكي بالإشارات أو الضروري الضروري ما بزبط معي. الأغرب من هيك إنه كتير من السكان حكوا إنهم بالبداية استغربوا الفكرة، لكن مع الوقت صاروا ينتظروا يوم الصمت كل أسبوع لأنه بعطيهم إحساس بالراحة وكأنه الحياة عم تهدى شوي وسط كل الفوضى اليومية. بعضهم وصف التجربة إنها مثل إعادة ضبط للعقل. رغم النجاح اللي حققته الفكرة داخل القرية لأنها ما زالت بتثير نقاش، هل الصمت ممكن يكون علاج لضغط الحياة الحديثة؟ لا، أنا برأيي بضغط بالزيادة، ولا الإنسان بطبيعته ما بيقدر يعيش بدون ضجيج وتواصل دائم.
0: تعرفي يعني أنا بحس إنه الواحد يمكن بعد يوم طويل مليان شغل ومليان ضغط إنه بحتاج هيك ساعة هدوء.
1: إنه أوكي ساعة مش يوم كامل، أظن ساعة
0: هذا لا كتير صعب، ما حدا بقدر يتحمله بصراحة يعني.

0: وطبعاً بما أنه هلأ ننهي البرنامج فأحمد حب يحط أغاني حلوة، بس مش مشكلة بنعوضها بكرة.
1: الحمد لله أنها عجبتك هاي الأغنية
0: صراحة. أنا بحب هاي الأغاني. أحمد أكيد كمان بعرف الذوق تبعي صح؟ هاي أحمد بيسليك. المهم تقدر تشوفونا بكرة بنفس الموعد، خليكم معنا كل يوم من الأحد للخميس الساعة 3 المساء لحتى نحكي لكم ونطول عليكم بأغرب وأجدد وأحلى الأخبار من حول العالم، ونسليكم بساعة كاملة بتكونوا فيها أنتوا زهقانين من الشغل.
1: نرجع منذكر لنا بأنه تفاعلهم كمان نستنى عبر الواتساب، خلي شوي مش هلا رح نبلش ناخد هاي التفاعلات، ولكن ممكن من بداية الأسبوع
0: إن شاء
1: القادم
0: الله. خليكم
1: يكونوا معنا لحتى كمان مشاركاتكم شو بتحبوا تسمعوا. كمان احنا عم نحكي عن الاغاني انا ولانا، انتوا كمان شو بتحبوا تسمعوا؟ لا شو بحبوا يسمعوا يا احمد، بس يحكوا لنا شو بحبوا يسمعوا، ممكن اذا الاغنيه كانت عجبتنا
0: نحكي لك عنها.
1: يعني احنا بناخذ رايكم بس بنشوف شو بناسبنا. احنا لهون وصلنا للختام يا لانا بحلقتنا لليوم، بدنا نوجه تحيه لجميع المتابعين والمستمعين، تحيه لك لاحمد تامر لجميع طاقم العمل. قبل الختام شو بتحب تحكي لهم يا لانا؟
0: ان شاء الله بنشوفهم بكره، وكمان يخليهم معنا على السمع، وكمان يبعثوا لنا مسجات على الواتساب بكل شيء هم حابين سواء نحكي فيه او حتى اغاني او غيره. احنا بنستنى مشاركاتهم.
1: الى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار ساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. استشهاد مواطنين وأصابة آخر على الأقل بعد قصف مسيرة للاحتلال منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. من جانب آخر أفادت مصادر طبية في القطاع عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,054 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

0: جرافات الاحتلال تشرع بعمل شق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في قرية بتير غرب بيت لحم، حيث أفاد مصدر أمني بأن الجرافات تعمل في منطقة الحنجلية غرب القرية لشق طريق الذي يصل إلى البورة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. التلفزيون الإيراني يفيد بأن أكثر ممر أمان للسفن الداخلية للخليج يقع جنوبي جزيرة هرمز، وللسفن الخارجية جنوبي جزيرة لارك. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يترى تغير على درجات الحرارة، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وحذر الدفاع المدني من موجة حارة متوقعة تستمر لمدة 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية، وأهب أيضا بالمواطنين ضرورة الاستخدام الآمن للتيار الكهربائي وتجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية تفاديا لحدوث التماسات كهربائية وحرائق. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الأفلام العالمية. This family.
1: حسين دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تعتزم اليابان إطلاق خطة استثمارية تستهدف ضخ نحو تريليوني دولار من الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2040 في 17 قطاعا استراتيجيا ضمن استراتيجية النمو الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. صحيفة نيكي اليابانية أشارت إلى أن الخطة ستركز على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتطوير الفضاء في إطار مساعي حكومة اليابان لاستخدام الإنفاق العام كرافعة لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص. أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية العراق ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة أو ما يعرف بالقائمة الرمادية في خطوة تعني إخضاع نظام العراق المالي لمتابعة دولية أوثق مع مطالب بتنفيذ إصلاحات إضافية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية. ويأتي القرار في وقت تسعى فيه بغداد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد، إذ قالت إن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يمثلان أولوية بالنسبة لها حاليا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599 99 995

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7/1/2023. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل اليوم نقل 14 معتقلا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، كما عملت على تسهيل تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم. عائلة الشاب مجدي نور أبو عرة تبلغ باستشهاد نجلها، وذلك بعد عام ونصف العام من قصف الاحتلال لمركبة كان يستقلها شمال طوباس. قوات الاحتلال تواصل لليوم الثامن على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف. مستوطنون يشرعون اليوم بشق طريق استعماري في أراضي قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم. مقتل 14 سعوديا في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية.

0: جاز. وللمزيد على راديو بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
1: راي اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز كيو آر، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنادي إن كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خيبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية،

0: اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال.
3: متابعينا أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة بودكاست ضيف الراية، ودائما من على أثير راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفتنا اليوم إعلامية ريادية وبدأت مشوارها بكثير من التحدي. تزامنت رحلتها الريادية بأزمات متتالية ومتلاحقة، بداية من جائحة كورونا إلى الحرب على غزة، وأخيرا الضائقة الاقتصادية اللي لمت في كل البلد. استطاعت رغم كل الظروف أن تتحدى هذا الواقع وتبقى صامدة في وقت كثير من الناس والشركات لم يستطع الصمود. ضيفتنا اليوم الإعلامية والريادية ميساء الشامي، مؤسسة ومديرة شركة المحطة بلس لحلول التسويقية، وأيضا الفائزة بجائزة التميز لسيدات الأعمال والحصول على المركز الثاني في ظل هاي الظروف. أهلا وسهلا ميساء.
4: أهلا فيك أحمد، شكرا على الاستضافة في ضيف الراية، هذا شرف كتير كبير لإلي، وبتمنى أنه نعملهم حلقة تعطيهم شوية أمل ودافعية للعمل، بدليل أنه اليوم أنا تاني مرة بحل ضيفة معك في برنامج على شبكة مختلفة، ولكن يبقى دايما الموضوع واحد وهو شو بدنا نعمل لبعدين.
3: إذا بدنا نحكي شوي عن الأمل ميساء والمساحة إليك اليوم، أنت بدك تعطينا أمل، تعطي هالشباب أمل، يا أما بدك تحبطينا، أنت حرة، هذا الموضوع برجع لي.
4: ما هو بقول لك من رحم المعاناة تولد الأحلام، أو من رحم الألم يولد الأمل. فطبعا لا تخافش، الحلقة دا تكون نارية، دك تساعدني كمان أنها تكون نارية وتعطيني مساحة الأمان، لأنه أكيد ما وصلتش هون بسهولة يعني، ويمكن لو ما أخدتش الجائزة وصار هذا الحفل الرائع وهذا التقدير الجميل من منتدى سيدات الأعمال، اللي أنا عن جد بتشكرهم وبقولهم دائما كانوا بيقولوا أنه المرأة عدوة المرأة بسياقات مختلفة، بس اليوم اللي كرم المرأة هي المرأة، فاللي انتبه لنا وانتبه لمجهودنا كان منتدى سيدات الأعمال، اللي أنا اعتبرت الجائزة كانت زي طبطبة، يعني لقيت حدا طبطب علي قال لي أنا شفت تعبك خلال السنين اللي مرقت، أنا انتبهت أنه صمود رائدات الأعمال بكل هالظروف الصعبة هو شيء يستحق التقدير والثناء، فعملوا لنا جائزة، فأنا دا أقولهم شكرا، لأنه إحنا ما كناش ملاقيين حدا يحكي لنا شكرا يا أحمد، ولا كنا حتى ملاقيين حدا يفتح لنا طريق، كانت الطريق كلها عثرات وفي ناس اللي كانت تيجي تحط العثرات، بس ومع ذلك أنه أنت تنجح أنك تمرق عن كل هاي العواصف ولحاله بيعطيك أمل.
3: وهذا الإنجاز هو مش بس لميسا، أكيد هو لكل صبية فلسطينية،
4: صحيح،
3: لأنه كمان بعطينا الأمل. عشان نحكي عن هاي التجربة، عن هاي المساحة، نحكي عن هذا المشوار، صراحة نحكي عن مشوار مش قصير، مشوار طويل مش بمدته ولكن بالتحديات اللي كان موجود فيه. بداية من نابلس
4: حبيبتي. يعني نابلس
3: نابلس بتاني لك؟
4: والله بحبها، يعني بحبها وبقولهم فيها سحر بيخليك تحبها غصب عنها. بعتبر حالي انه انا بنتها الصغيرة، بعتبرها زي دايما بزعل عليها صراحة. من سنة 2021 لما فتحت مشروعي كان في بالمحيط مجموعة من المستشارين والناس اللي بتفهم في عالم الأعمال اللي حكوا لي نابلس هلأ مش مناسب تفتحي فيها مشروع، فكرتك كهب للسوشال ميديا وصناع المحتوى اطلعي على رام الله. رام الله هناك فيها بيئة داعمة لهذا الموضوع. زعلت بقولهم من إمتى نابلس بطلت هيك؟ فعليا نابلس خلال الفترة الماضية عانت من كتير من الحصارات والظروف الاقتصادية اللي أضعفتها اقتصاديا، بس أنا حسيت حالي أني أنا بدي أنتمي لهذا المكان، ولو كنت بنسبة 1% ممكن أأثر وأغير في المعادلة. أنه لا، نابلس بالبقى لها يكون فيها تخصصات حديثة مثل السوشيال ميديا وصناع المحتوى والمشاهير، وبفضل رب العالمين نجحت أنه أنا أأسس وأجذب الأنظار لهذا المكان. دايما الناس بتسمعها اللي بيشتغلوا في قطاعنا بيقولوا الشمال ضعيف، بدنا نشوف شو ممكن نشتغل في الشمال، نشوف شو بدنا نعمل للنساء في الشمال. فأنا أوجدت المحطة، بأنه اسم مشروع المحطة، أنا أوجدت المحطة اللي منها كانوا يوصلوا للنساء في الشمال، يوصلوا للمشاريع اللي في الشمال. إحنا ما بننسى التاريخ الحافل لمدينة عريقة مثل مدينة نابلس، يعني هي كانت عاصمة فلسطين الاقتصادية. بس أنا ما بحب الشعارات، وهي كانت شعارات. إحنا اليوم شئنا أم أبينا الخليل تشكل ثقل اقتصادي أقوى من اللي إحنا قاعدين عم نشوفه. هل نابلس بطل فيها تجار؟ ما بعرف، غرفة التجارة والصناعة أدرى بتقدر تحكي عن هذا الموضوع، بس أنا اليوم مسجلة في غرفة التجارة والصناعة، وبعرف أنه في عنا أكثر من 5000 عضو فاعل في غرفة التجارة. طب وبقية التجار وين؟ هم ليه مش موجودين في قلب هاي المؤسسات؟ ليه ما في مؤسسة لهاي الأشياء؟ طيب ملتقى رجال الأعمال في نابلس بيعمل في نابلس وعنده مجهوداته في نابلس، بس مثلا ليش ما في فرع لمنتدى سيدات الأعمال في نابلس؟ علما بأنه لو بدك تيجي تشوف منتدى سيدات الأعمال في رام الله بتلاقي فيه كم من العائلات النابلسية للسيدات اللي منتمين فيه. فهون أنا كنت حسسته أنه هو تحدي، إنه أنا أرجع العقل النابلسي لمساره، لأنه في كتير قصص نجاح كتبها التاريخ للعائلات النابلسية المشهورة في التصنيع وفي التجارة، ولكن كنت أحس إنه في حدا قاصد إنه يخلي نابلس توصل لهذا يعني لهذا الحجم الضعيف. ليه حدا يجي يقول لي؟
3: يعني بدنا نرجع شوي، برجع لك لحد الانتفاضة الثانية، وكان فعلا كانت نابلس مستهدفة من الاحتلال تحديدا ومن بعض الأطراف بتهميش مدينة نابلس، وشفنا هذا التهميش على المستوى الاقتصادي ومستوى الاجتماعي يعني في لحظة ما. بس يعني نابلس كانت قادرة إنها يعني تنتفض
4: ولا تزال يعني. طبعا ولا تزال يعني. صح احنا لسه نابلس بتعاني من الحواجز كمدينة مثل بقية المدن، ولكن احنا من 2022 لسه لقبل ما اجي بيومين سكروا علينا الحواجز وبطلنا عارفين نتحرك. كمية الحواجز اللي كانت على نابلس اللي منعت انه انت تطلع تشتغل برا المدينة، انا كان في عندي زباين بكل المحافظات بعد الفترة اللي كان فيها عرين الأسود والكتائب اللي انتشرت بأكثر من محافظة، أنا صاروا صفر زبائن اللي برا المحافظات، بطلت أقدر أتحرك. إحنا قبل كنت توقف على الحاجز ساعتين وثلاثة بعدين تمرق، بس لما صاروا يشددوا أنت صرت بتوقف 5 ساعات وبالآخر بتلف وبترجع. وبتذكر سجلت أنا أكثر من فيديو عن حياتي على الحاجز وأنا ماسك اللابتوب وطالعة بدي أشتغل، بالآخر العميل اللي أنا طالعة عنده بدي لتصوير ولا لاجتماع تسويقي بطل يستناني، انه صار بده يصير في عنده شركة من جوا مدينته لحتى فعلا يكون في كفاءة اعلى. بس خليني اقول انه كمان اني انا بنت نابلسية كان ميزة محطوطة بالسي في. انا حتى على يعني على الانستغرام كاتبة فلسطينية نابلسية، أحس أنه كلمة نابلسية بتعطيني مزايا، بتعزز دوري وفهمي في مجال التجارة وفي مجال التسويق. وفعلا كنت بس أربح أي صفقة بعملها يقولوا لي مين ده يقدر عن نابلسية، أقول لهم يعني تعوا نرجع لقواعدنا سليمة، وأنه النابلسي تاجر شاطر. فمن هون أنا رحت حتى أفهم أكتر السوق وأشتغل أكتر في مجال التسويق، لأنه بدك تيجي تقول لي ما أنت إعلامية، هلأ أنت عرفتني في بداية البرنامج الإعلامية ميساء الشامي، كيف اشتغلت بالتجارة؟ شو تحليلك؟
3: نابلسي؟
4: بس هي مية أهل نابلس، اللي بشربها بصير تاجر، بصير بيعرف يبيعه.
3: عجبتنا مية أهل نابلس.
4: إحنا معروفين بعيون المي، معقول؟ تعال أمره واشرب من مي ما بتسمعهوش، وهم بيكونوا من باب المزاح يقولوا ميتها وهواها وناسها هي هيك.
3: هيك دهلنا باللهجة النابلسية.
4: بس أنا لا أتقنها جيدا.
3: مع إنه أنا بحسك يعني أنت بتستمتعي وأنت موجودة بالسوق بالبلد القديمة ب ب بالخان بحارة الياسمين بدوار في الساعة في الساعة صحيح. ساعة الساعة. وأنا كنت أشوفك وأنت بتشتغلي هناك وأنت عمالك بتنتجي هناك كنت بحسك بنت البلد.
4: صح. وهذا خلينا أقولها كانت قاعدة بالنسبة لإلي إنه إذا أنا ما نجحت في قلب مدينتي الصغيرة ومن ثم في وطني الكبير لن أنجح في الخارج. وأنا عيوني كانت للعالمية. أنا اليوم زي ما كان في عندي تحدي إنه أنا أرجع أقول إنه لا المشاريع الناشئة بمدينة نابلس تنجح وإنه ظروف اللي موجودة في كل فلسطين هي واحدة وبكفي إنه إحنا قاعدين عم نقسمها مناطق ونقول الشغل برام الله أحسن لا بالخليل أحسن لا بجين أحسن. لأنا اليوم من التجارب اللي عم بشوفها لمجموعة كتير كبيرة من الصبايا إحنا اليوم في عنا إنفلونسرز كتير شاطرين بمجال التسويق والبيع والشراء بقلقيلية وموجودين بطول كرم وموجودين بسلفيت وبطوباس. فهذا الناتج اللي طلع من التكنولوجيا. التكنولوجيا اللي سمحت من خلال الموبايل انه انت يصير في عندك تواصل مع كل الناس اللي موجودة في محيطك فهي اعطت مساحات انه احنا نخرج من المناطقية واذا انت كنت شاطر وبتعرف تبيع وتشتري
3: تاخذ مساحتك.
4: فمن هون انتقلت للسوق العربي. ده أنا لما طلعت بدي
3: أنا
4: أشتغل
3: قبل ما ننط على الصندوق على
4: الصندوق العربي
3: السوق العربي وكلها صناديق
4: طبعا
3: يعني يحمي البلد من الصناديق دخلناش في الحيط في هذا الموضوع مع الناس.
4: أنا قلت لك أعطيني ضبط طول الحديث
3: في موضوع بداية كشغلك أنت ما بدأتي بشغل خاص بداية صح. أنت كان لك تجارب وتجارب جميلة وناجحة صراحة يعني سواء بالنجاح وبالإعلام الحر. بعدين أخذت قرار أنه تبلشي شغلك الخاص. ليش؟
4: لأنه ما كان في فرص عادلة في السوق ولا يزال طبعا. يعني إحنا اليوم لما منقول حسب مركز الإحصاء المركزي أنه لسنة 2025 سجل أكثر من 900,000 حالة عاطلة عن العمل. نسبة البطالة عندنا في البلد هي بحوالي 900,000 من 4 مليون اللي إحنا حكينا عنهم. طب هدول ليش هم عاطلين عن العمل؟ بسبب ظروف الحرب. لأنه إحنا كنا بنعتمد على الوظيفة وإحنا بلد صغير. يعني قد ما كبرت والواحد لما كمان صار بتطلع على الدول الأخرى وبشوف قديش بلدنا صغير من ناحية فرص العمل لأنه كنا إحنا مندور على الوظيفة. طيب واحدة خريجة إعلام وسكر التلفزيون اللي هي بتشتغل فيه كم وسيلة إعلام عنا اليوم قادرة تستقبل خريجي الإعلام وقادرة تعطيهم رواتب يا أحمد؟
3: يعني واليوم احنا بنحكي انه في قطاع الاعلام هم من اكثر القطاعات فيها عاطلين عن العمل.
4: صحيح. ولانه كمان هذا القطاع عم يهاجم من عالم السوشيال ميديا. يعني التلفزيون اللي انا كنت بشتغل فيه سبب اغلاقهم للبث الفضائي وتقليل عدد الموظفين هو هروب المعلن من الاعلان على الاعلام التقليدي وصاروا يروحوا يشتغلوا على السوشيال ميديا. فبالتالي وين مصادر الدخل اللي اليوم قاعده عم تيجي لوسائل الاعلام وما في عندك منظومه تدفع لوسائل الاعلام عشان تحافظ على وجودها الا بعض الشبكات الاعلاميه اللي في وراها ناس مأمنه فيها. اليوم لو اصحاب برايا أفهم مش مأمنين فيها وبدورها الإعلامي شو بده يخليهم اليوم متمسكين إنهم صحيح. يكون في عندهم إعلام؟ هل بيجيب لهم الربح الفظيع اللي هم يضلوا متمسكين فيه؟ أنا متأكدة لا بدون ما أفوت ولا على أي قائمة مالية صحيح. ولكن في فكرة. فأنا بسنة 2021 لما شعرت إنه أنا وأكثر من 50 موظف بدنا نخسر فرصة العمل تبعتنا بس إحنا 50 لو بدنا نتوزع على وسائل الإعلام اللي موجودة في البلد مش حيستقبلونا كلنا حيضل فينا حدا عاطل عن العمل. هناك أنا كنت مشبعة بقصص النجاح اللي كنت بسمعها في برنامجي. أنا 6 سنين مذيعة في برنامج صباحي كل يوم بستقبل من 4 لـ5 قصص نجاح من أكبر شخصيات يعني ثرية في البلد لأصغر قصة نجاح حدا عمل جاتو باعه. أقول طب كلهم بلشوا أنا إمتى بدي أبلش؟ حرفيا من ناس قعدت قدامي في الأستوديو وما بدي أحصر بالذكر لأنه أنا استضفت كل رجال الأعمال الأسماء الكبيرة اللي موجودة في البلد كانوا ضيوف في برنامج النجاح وأسألهم كيف بدأت اللي يقول لي بلش يبيع سكاكر بواب واليوم قاعد ببيع عقارات ومجمعات تجارية، اللي بلش بوظيفة صغيرة سكرتارية واليوم عنده شركة توظيف، طب وأنا إمتى بدي بلش دوري؟ حسيت بهديك اللحظة أني أنا في طاقة تبعت أنه أنا أفتح مشروع. ما كنت بعرف حالي أني أنا خبيرة في الإدارة ولا بقراءة القوائم المالية، بس كنت في عندي إحساس أني أنا بنفع أكون مديرة، أنا بنفع أكون صاحبة شركة، وإني مش بس أكون بشغل حالي وأكون بشغل معي كمان مجموعة من الشباب والصبايا. أول ما فتحت المحطة كانت الفكرة إنه هي تكون تشبيك لفريلانسرز، بعدين إجا عندي مخ البزنس، لا هاي بنفعش. صار في حوالي مجموعة من المستشارين ودائما قالوا ما خاب من استشار، انه لا ميساء اعمليها بإطار شركة وعندك موظفين، وهدول الموظفين يكون في لهم مهمات ووقت وراتب. والحمد لله كان في اقبال، يعني انا رحت على عالم السوشيال ميديا والناس اجت لي صارت تطلب مني اشياء ما كنتش بعرف اني انا بقدر اقدمها، مثل اعملي لنا خطط، اعملي لنا استشارات. وشوي مع شوي اشتغل الحس النابلسي وصرت انا فاهمة للسوق، أنا عارفة بالكاستمر بيهيفير، يعني عارفة بسلوك المستهلك. وهذا الشيء على فكرة درسونا إياه بكلية الإعلام، يعني اللي ما الناس بتعرفه أنه كلية الإعلام مش بس بتعلم الطالب كيف يكتب الخبر، هي بتعلمنا كل أشكال الاتصال، سواء كان اتصال لأجل الدعاية، اتصال لأجل التوعية، اتصال الجماهيري.
3: أنت وظفتي، أنت وصلت في مكان وظفتي كل هاي المهارات في اتجاه معين لخدمة هذا المشروع اللي هي المحطة، المحطة بلس.
4: مليون بالمئة.
3: 2021 قلت يا الله، 2023
4: أو لسه
3: كورونا، جائحة
4: لا
3: كورونا.
4: أنا من المستفيدين من جائحة كورونا.
3: احكي لنا كيف. أنا بحب الناس اللي بتحول التحديات
4: طبعا
3: لفرص صراحة.
4: طبعا التجارة الإلكترونية بكل العالم أو التجارة الرقمية إنجاز التعبير هي وجدت مساحة أكبر بعد كورونا، يعني الناس صارت أكتر بتروح بتعلن من خلال السوشيال ميديا والمشاهير. أساسا معظم المشاهير اللي موجودة عندك اليوم في البلد بلا ذكر أسماء، التقدير لهم كلياتهم، اللي طلعهم وأبوا على وجه الدنيا هي أعدادهم بكورونا والحجر والفيديوهات اللي صاروا بيعملوها، وصار في عندهم ملايين من المشاهدات، لأنه هذا كان سلوكه. على فكرة المحللين درسوه بكل العالم، يعني هاي ثورة الانفلونسرز مش بس بفلسطين نجت بعد 2020، هي صارت عالمية. تمام، فبالتالي الناس صارت بتبيع وبتشتري، يعني صار صاحب المحل اللي موجود على الدوار محتاج يكون في عنده صفحة، ما بطلت الناس تنزل عنده على الدوار، فهذا خلق عنا مجال لفرص العمل. فصار طبقة هذا اللي عمره ما مسك تليفون سمارت، لا بيعرف يفتح صفحة ولا بيعرف يمول ولا بيعرف يصور، فقام صار مضطر لنا، فهذا صار مجال عمل لنا. بس امتى احنا صار الموضوع فيه تحديات؟ لما واقعنا السياسي اللي هو مليء بالشهداء ومليء بالإضراب ومليء بالحداد. أنا مرة كتبت على الفيسبوك أنه من سنة 2021 وكتبته بال 2025 أنا عملت تصاميم حداد وملتزمون في الإضراب ومتضامنون مع غزة ومتضامنون مع المحافظات الفلسطينية أكثر ما عملت حملات سيل وتهنئة أو تبريك في بداية ونهاية السنة.
3: يعني هذا بدل على صعوبة المرحلة اللي مرت فيها المحطة في بداية، يعني في هذا المشروع. مناش تنسى أنه تحديدا الشمال نابلس والكرم وجزء من طباس كانت فيها هجمات عسكرية ويعني شهداء وحداد وإغلاق.
4: صحيح.
3: وكملت في حرب غزة
4: أكبر أزمة، وعن جد بقولها أكبر أزمة بتواجه ريادي الأعمال بفلسطين هي الإحباط. أنت بتمشي بالشارع محبط، الطاقة اللي أنت بتشوفها في السوشيال ميديا هي طاقة إحباط، السوق هو إحباط، أنك أنت بتعمل حملات تسويق بتوصل لمئات الآلاف من الناس بس ما حدش بيشتري، هي إحباط. أنه اليوم حتى كمان أنه أنت شايف في ناس بتحقق أرباح عالية وبتكبر بشغلها وفي مشاريع بتكبر بطريقة سريعة جدا وملفتة للانتباه، وانت قاعد عم تمشي خطوة خطوة هي احباط، انه انت شايف البلد ما فيها منظومة تراقب لا اسعار الخدمات ولا اسعار السلع ولا حتى كمان تنظيم للقطاعات. خلينا اقول انه معظم القطاعات ما فيش فيها تنظيم، بس لو انا بدي اجي على قطاعنا اللي هو قطاع التصوير، قطاع الاعلانات، قطاع التسويق، قطاع المشاهير والإعلانات تبعتهم ما فيها ضبط، فأنت تحبط. كل الأشياء اللي أنت بتكون قاعد عم بتشوفها بتصير قدامك بتعطيك هاي الطاقة. ولما بتشوف كمان البلدان الثانية، أقرب بلد اللي هي الأردن، شوف قديش في عندهم رقابة على التجارة الرقمية، وهذا بيخلي انه في مجال للشاطر يتنافس. بس احنا اليوم كل واحد مسك تليفون بثلاث كاميرات صار شركة سوشيال ميديا.
3: طالما فتحت هذا الموضوع وبدك تسمحي لي هون، بدي
4: أنا اللي بسمح لك
3: صدقا نفتح يعني هذا الباب. ويمكن مش كتير ناس بتفتحه، الناس يمكن بتحمل هم انه تحكي عن الانفلونسر. واليوم شركات في البلد وشركات ناشئة في البلد وشركات أكبر من ناشئة كمان متضررة من هذا القطاع، اللي يعني بين قوسين هذا التسويق اللي احنا بنشوفه بطريقة صراحة أولا بتشبهناش، وثانيا مش حقيقي. يعني انا انا انا شخصيا واحد من الناس بعرف انه لما سين من الناس واحد انفلونسر او واحدة انفلونسر بتعمل لمنتج، اليوم على سبيل المثال الكعكة، بديش اسميش تاني، حدا بصنع كعك معمول، اليوم هذا اذكى معمول، ثاني يوم هذا اذكى معمول، ثالث يوم هذا اذكى معمول، في اعلان لستوري بيكون موجود ومصاري. قديش هذا أثر عليكم؟
4: سوق السوشيال ميديا بفلسطين يعيش بفوضى. إحنا اليوم منشتغل بفوضى عارمة، ما في حدا بينظمها، ما في حدا بيراقب عليها. وأنا عندي عتب على شقين، المعلن والمستهلك. هو يعني اللي دفع لهذا الإنفلونسر هو المعلن، هو مش شايف، والمستهلك اللي عم بينجح هذا الإعلان وقاعد عم بيشتري من وراء هذا الإعلان هو مش شايف، وهالعتب عليهم هم التنين. هاي الفوضى اللي احنا عايشينها خلتني بقراءة صغيرة أشوف إنه المستهلك الفلسطيني طلع بسيط. احنا مش مستهلك معقد عادي منرد على أي حدا. هلأ أجي أقولك اشتري هاي الكاسة، بترد علي بتشتريها لأنه سعرها قليل. حتى والله في مرات ببيعوهم أشياء غالية وبتمرق. أنا على يدي في حملة عملت مع إحدى المشاهير، اندفع للمشهور أكثر من 20,000 شيكل لإعلان مدته 24 ساعة.
3: مقصود فيه ستوري،
4: اللي هو الستوري قعد 24 ساعة. هذا الانفلونسر إجا صور هاي المنتجات، وكان في كمية طلب مع إنه المنتج كان غالي. طب باجي بقول هدول نفسهم الناس ما كانوش شايفين الإعلان الحقيقي اللي إحنا كنا قاعدين عم نشتغله للمنتج نفسه، وإحنا عم منصوره منصور الخطوات تبعونه، لا كانوا شايفين. بس لما إجا هذا الإنفلونسر هم بدهم يكونوا زيه، هم بيحبوه لهذا الإنفلونسر، تمام؟ فقاموا اشتروه واشتروا البضاعة تبعته. هذا اليوم خلى كمان مجموعة من العلامات التجارية الفلسطينية تنجح وتحقق مئات الآلاف من الشواكل يوميا، بسبب أنه الناس بدها تعيش الموديل هاي اللي عم تعرض لهم هذا المنتج.
3: يعني عملية تشبيه، يعني سوري بس الناس تمنى يكون في والشخص النموذج على سبيل المثال.
4: طبعًا.
3: بس هو هل إنفلونسر هو شخص نموذج؟
4: يعني طبعا. واليوم أشطر إنفلونسر اللي عمل برودكت وباعه، لأنه هو شاف أثره، هو شاف أثره على الإعلانات اللي بيعملها للتجار ولأصحاب العلامات التجارية التانية، فقال ليه ما استفدتش أنا؟ فقام هو راح عمل المنتج لإله وشاف هاي كمية البيع. أنا في مرة كنت بسأل حالي أنه يعني معقول المستهلك الفلسطيني يترك البراند العالمي اللي معمول عليه كتير دراسات ويشتري منتج ما عليهوش ليبل لا أنا مع المراقبة اكتشفت أنه هو بوثق فيه الانفلونسر اللي قاعد عم ببيع المنتج وبقول له أنا جربته، إذا جربته هيك رح تصير بشرتك، إذا جربتيه هيك رح تصير ملمس شعرك، إذا جربتيه هيك رح تنحف، بغض النظر خلف الكواليس شو بصير. معظمهم بمسحوا المنتج بعد ما يخلصوا الإعلان
3: مباشر.
4: ومعظمهم بيشتروا من براندات تانية. هلأ احنا لانه ما في عندنا مصداقيه عاليه بعالم الاعلانات على السوشيال ميديا، وسوري اللي بده يزعل مني يزعل، انا في عندي ارقام لهذا الموضوع، انا في عندي ارقام لمنتجات بتكلفتها 20 شيكل بتنباع ب 120 شيكل. فبالتالي انا اليوم لما باجي بتطلع على هاي الاعلانات وبشوفها كيف بتنجح، وبشوف قديش في كميه شباب وصبايا، شباب وصبايا، الموضوع ليس حصرا على الصبايا، لانه هلا حيجي واحد يقول ما انتم البنات صغار عقل. لا
3: سوري استبقتي الموضوع.
4: لا سوري، انا شايفه كمان شباب صغار عقل وبيشتروا اشياء، بيشتروا بلوزه مخرز عليها كم من شغله لنادي معين لهم ولا موجود. هي عقلية بشرية واحدة، في اختلافات بالاهتمامات بين الشباب والصبايا أكيد، بس لا كله بيشتري. وعالم السوشيال ميديا والتجارة الرقمية عنا بفلسطين عم بتحقق أرقام مهولة مقارنة بالتعداد السكاني اللي موجود عنا.
3: يعني إنه إحنا مجتمعنا مش كتير مع موضوع التجارة الإلكترونية، مش مزبوط، بالعكس مجتمعنا هو مجتمع مستهلك من خلال التجارة الإلكترونية.
4: يس، واللي دا أحكي لك يا كمان إنه مثلا أنا اليوم بشوف على السوشيال ميديا أكتر القطاعات اللي عم بنباع وبنشر فيها هي قطاع الكوزمتكس والإكسسوارات والملابس. هلأ كمان مرة في عنا ناس بتشتري، وبنفس الوقت احنا كمان منعاني من ضعف القوة الشرائية عند فئة تانية. يعني انا اللي بشتغل من 2021 لليوم، لعند 2023 اللي هي بداية الحرب كان في مستوى معين من البيع والشراء، وهلأ بين 23 و 26 نزل، يعني نزل حجم البيع والشراء بمقدار موظفين الحكومة. خلينا نقول يعني شوف انت احسبها كم موظف حكومة عندنا قديش هو
3: فقد 40% من راتبه،
4: فبالتالي احنا فقدنا كمان 40% من القدرة الشرائية الموجودة في السوق
3: طبيعي.
4: بس ضل 60% اللي موجودين من مين بيشتروا؟ من اللي موجود اعلانه على السوشيال ميديا. فهمت علي؟
3: واو.
4: يعني هي صفة الفكرة، انت موجود على السوشيال ميديا، عم تعلن على السوشيال ميديا، حاطت جنبك كمان مجموعة من هدول صناع المحتوى والمؤثرين والبلوجرز بتبيع. اذا انت ما كنتش موجود معهم ما بتبيع، لانه كمان نسبة الناس اللي صارت بتنزل على الشوارع قليلة طالما كل شيء بيجي لعندك.
3: صحيح. يعني وانت تحكي عن موضوع الانفلونسر والشركات التسويق، قديش بفرق من ناحية مجهود وتعب وتحضيرات ما بين شركة بدها تعمل المحطة على سبيل المثال، بدها تعمل هذا الترويج لمنتج معين، مقابل بيجي انفلونسر أو تيجي انفلونسر بستوري بتنزله في دقائق؟
4: شو أنا ما عندي مشكلة مع الانفلونسرز، أنا عندي مشكلة بتقدير أتعاب الانفلونسرز عندنا في البلد. في بلدان تانية في تسعيرة على كل 100,000 متابع، في رقم مقطوع مفصول بيتاخد، ففي نظام. مثلا بتطلع على سوق عربي مثل السعودية ممنوع تتعاقد مع انفلونسر إلا ما يكون في عنده رخصة، هو يكون مرخص من الدولة، معروف شو محتواه، معروف هو كيف بحكي، شو المحتوى تبعه، بناء عليه بياخد الرخصة، بناء على أنه كمان بيدفع ضريبة، بناء على أنه
3: هذا في السعودية،
4: هذا في السعودية تمام. وممنوع تتعاقد معه إلا من خلال شركة وسيطة اللي هي شركات التسويق الرقمي. طلع هم كم حدا حفظوا حقوقه ووجوده في السوق، عنا هون حارة تكون من إيده إله.
3: بالأردن الجديد صار فيه
4: كمان، بالأردن مش من الجديد لهم شيء 3-4 سنين بهذا الموضوع،
3: يطلب رسوم زي الترخيص سنوية.
4: يس، ولأنهم كانوا من قبل كمان بيدفعوا ضريبة، وحتى كمان في الأردن عندهم تسعيرة لكل 100,000 متابع 100 دينار مثلا، الرقم مش حعلن عنه على الهواء لأنه مش دقيق، أنا إلي سنة ونص ماخده آخر تسعيرة من الأردن. بس أنا وقتها أوف قلت له ول أنت عندك مليون وبس قدك تأخذك عندنا بالبلد 500,000 بيكون في عنده وبتأخذ ضعف الرقم تبعك. قال لي ما هي هاي التسعيرة يعني هذا شيء نحط له نظام. فإحنا هون ما في نظام يعني إحنا في عنا إنفلونسر بتأخذ 6,000 دولار على الإعلان وإنفلونسر تانية بتأخذ 1,000 دولار على الإعلان مع أنه ممكن يكون الرقم متقارب بيناتهم. هلا كل واحد وشطارته قداش هو قدر يقنع المعلن بكفاءته أنه الناس بترد عليه وأنه هو رح ينجح له حملته الإعلانية.
3: ذكرتيني مرة في قصة صارت معي يعني كنت بقى أنا بسأل مع إحدى الجمعيات وكان موضوع إنساني له علاقة بمرض معين وكان في عندنا حملة لموضوع حماية المجتمع من هذا المرض. فتواصلت مع أحد الانفلونسر في البلد فقلت لها أنه 1, 2, 3, 4 بدنا منك بس ستوري يعني مش تحكي فيها. فقلت لي آه تمام ليش لا يعني بس أنه أنا بأخذ 2,000 دولار يعني
4: حتى ولو موضوع توعية.
3: فأنا صفنت إحنا بالنسبة لنا كان في الجمعية 2,000 دولار هذول مبلغ مش بسيط
4: يمكن راتب يعني 3 موظفين
3: يعني إحنا منحفل لنلم المبلغ هذا. وبالتالي أنا كنت مفكر إنه بتقول خلص تمام يعني إنه فترة المبلغ خيالي بالنسبة لنا لسه بنحكي إحنا عن 2,000 دولار يوم تحكي أنت عن 20,000. طب ليه ما ميساء الشامي راحت لموضوع الانفلونسر وتركت كل موضوع الماركتينج ده ليش هالغلبة؟
4: بعرف شو أكون بتأصوع على السوشيال ميديا عشان يصير في عندي عدد متابعين. يعني المحتوى اللي أنا بقدمه محتوى راكز إلى حد ما. فعشان هيك أنا إلي 5 سنين بحاول أبني أكاونت ولهلأ عندي 60,000 متابع. بس كمان مرة عشان ما حدا يزعل مني لأنه أكيد الأثير مسموع وأنا متأكدة من أنه في رسائل رح توصل. في ناس بنت عندها عدد من المتابعين برقي وبمحتوى هادف وفي ناس اللي صار عندها أرقام مهولة لأنه كمان محتواها كان خارج عن المألوف. هلأ أنا اليوم بقول أنه لا أنا محتواي راكز ومحتواي بيستهدف فئة عمرية وحتى عقلية مش بالضرورة عمر وفئة عقلية بتطلع على محتوى أنه أنا دي أستفيد. إذا فتحت ستوري عند ميسا لازم يكون في إشي مفيد. فأنا بعيدة شوي عن الستايل اللي بينبنى فيه الحسابات بأرقام كتير سريعة. واليوم كمان المعلن يا أحمد كمان مرة أنا عندي كتير عتب على المعلن بيجوا بتطلعوا أوكي ميسا أنت عندك 60,000 ما بنفعش نعلن معك لازم يكون في عندك 300,000, 400,000, 500,000 عشان نكون نعلن معك. وحتى في مرة
3: بغض النظر من هذول المتابعين
4: طبعا.
3: يعني أنا صراحة في يعني إحدى المرات مع أحد الأصدقاء كانوا بيعملوا يعني تقريبا مسح لبعض الحسابات الكبيرة في البلد لبعض المؤثرين بين قوسين واسمحيلي فيها بين قوسين هاي. فإحدى الصفحات أو الأكاونتات كان تقريبا 70% منه برا البلد وجزء منه 40% ماليزيا أعتقد كان شيء زي هيك. فأنا طب شو بدي أعلن أنا بدي أبيع إشي في منتجي بفلسطين وعندي 70% من المتابعين تبعوني من برا البلد وإذا كان عندي 100,000 يعني أنا عندي يدوب 30,000 جوا البلد إذا كان كلهم مش فيك.
4: طب حتى لو كان الأكاونت عليه مليون وهدول المليون حقيقيين مش مزورين إحصائيات من متى أنه فقط 10% من المتابعين الحقيقيين هم من يتفاعلون مع المحتوى اليومي على السوشيال ميديا. هلأ هو منيح هي عندها مليون ففي 100,000 بيتفاعلوا معها ففي فرق بين أنا في عندي 60,000 ففي 6,000 حيكونوا بيتفاعلوا معي. فهاي 10% هي فقط المجانية الوحيدة التي تمنح من متى هاي إحصائيات منهم
3: طبعا.
4: بدك أكتر من 10% عزيز بدك تدفع فهم ما بيدفعوا. فبالتالي أنه هي لو عندها مليون فقط 10% من متابعينها لهاي الانفلونسر أو لهذا الانفلونسر هم من سيشاهدون إعلانك. بعلم المبيعات وبما أني أنا يعني عم بدرس علم المبيعات وعلم التسويق إذا هي عندها 10% شافوا الإعلان ففقط 20% منهم هو اللي رح يشتري. وهذا علم المبيعات بتقول أنه إذا أنت عرضت مجموعة من الناس لإعلان معين، فنسبة إغلاق العملية الشرائية تتراوح من 10-20% إذا كان إعلانك خارق ومنتجك فيش منه وسعره مناسب وأنا معي مصاري أشتري. ما هدول أربعة لازم يكونوا. في مرات يعني اللي بتصير عنا بفلسطين بيكون في عندك الثلاثة هدول تمام، بس للأسف الشعب
3: منتج منيح إعلان جيد وكل شيء تمام
4: وسعر مناسب بس معيش مصاري. أنا حتى العشر شيكل اليوم مش قادر إني أنا أكون بشتري فيها. فبالتالي أصبح إنه هاي لعبة الأرقام هي لعبة نفسية، إنه أنا والله أعلنت عند أكبر أكاونت موجود في البلد وفي ناس كتير عندهم مليون بفلسطين ولكن هم مش حقيقيين، وفقط الناس اللي يعني فعلا اللي عندهم أعداد حقيقية لا يتجاوز 5-6، وهدول فعلا الإعلانات معهم من أنجح الإعلانات يا أحمد. وأنا برجع بقول لك أنا شفت بعيوني أرقام لفعلا مشاهير لما بينزلوا إعلان البضاعة بتصير سولد أوت. لا ومعهم حق، معهم حق يكونوا معتزين في الأكاونت تبعهم، وفي منهم ناس أنا يعني برفع لهم القبعة وإن كنت أنا ما بشتغل معهم. يعني إحنا اليوم بإطار عملنا ما بنشتغل مع كل المشاهير اللي موجودين في البلد، لأنه كمان طبيعة المعلن اللي إحنا كمان بنستهدفه هو المعلن اللي بده يبني براند ويشتغل بخطوات
3: سبب يعني طالع شوي شوي في بناء
4: مليون بالمية. في عنا شركات كبيرة وهدول بنشتغل فيهم مع مشاهير، بس الفكرة المجازية انه في كتير مشاهير بالبلد عشان تعرف فلسطين على صغرها ولكن فيها
3: صحيح
4: الكثير من المشاهير. انا اشتغلت مع ناس منهم فعلا كنت أنبسط على العقل اللي موجود عندهم، لأنه هم بنوا الأكاونتات تبعتهم بذكاء، كان في عندهم خطة، كان في عندهم محتوى وفي عندهم بزنس. بس في ناس تانية لا، يعني في ناس تانية أنا كنت أستغرب الله هدول كيف جايبينهم يعبروا عن
3: لا محتوى
4: براند
3: ولا خطة ولا بزنس،
4: ويعني ونص محتوى بتهبل وبعمل مقالب في أصحابه وبيحكي مصطلحات نابية. طب من إمتى يعني
3: شو بدي يقدم لها شو بدي
4: من إمتى هدول صاروا هم يعني الوجه الإعلاني؟ يعني أنا بتذكر بزمانات يعني باليوم الواحد على كم أفنت كنت تنعزم يا أحمد؟
3: لا والله كان كل يوم في دعوة هون دعوة هون،
4: كون مش ملحقين. يعني اللي كان يشتغل في الإعلام هو كان من يدعى ليحضر الفعاليات ويحضر الافتتاحات وكذا، وتطلع وتروح وتقدم أخبار وتصور وكذا. اليوم هذا الدور صار ملغي إلا من رحم ربي، يعني إلا من يعني بقي يحترم دور الإعلام. وأنا أكثر من مرة أقدم خطة أقول اسمع إذا بدنا نجيب إنفلونسر ممكن تأخذ 6,000 بينما إحنا ممكن نجيب مثلا التلفزيون الفلاني ممكن يأخذ 1,000 على التقرير، ممكن يأخذ 500 على نشر في موقع كذا أبصر شو. يروح المعلن يغيب يرجع يقول لي لا خلص خلينا مع معني أكون جايبت له بالمبلغ أكتر
3: عدد من المحطات والشركات يعني إحنا كمان عشان نحكي شوي مع الشباب بدناش ننسى كمان انه الشباب اليوم بتطلعوا على مستقبله، وانا شايف انه الجيل الجديد يمكن من خلال كمان الاحتكاك فيهم في بعض القضايا سواء في الجامعة او طلاب الجامعة بشوف انه عندهم توجهات نحو البزنس او الشغل الحر
4: خاص.
3: والشغل الخاص وانا شايف انه هذا اشي لطيف، يعني انه في تغيير على مستوى بنية الشباب اليوم بالتوجه مش للوظيفة. يعني كان زمان الشاب يحلم بالوظيفة، اليوم الشاب بيحلم في مشروع.
4: ما هو شايف الوظيفة فيش فيها راتب،
3: فقديش ممكن انه في ظل الموجود اليوم في ظل الوضع الاقتصادي تبعنا ووضع البلد، وانا دائما بقول انه اللي بده يبني مشروع في البلد يبني على اساس الريسك الموجود. وبالتالي البلد أصلا طول عمرها بدها تكون في أزمات، يعني فإحنا متعودين. بس هل في فرصة لنجاح مشاريع الشباب؟
4: شوف أنا بقول أنه التجارة الرقمية أو التجارة الإلكترونية لم تفشل في البلد لأنها لم تبنى بعد. يعني إحنا لسه ما بنينا التجارة الرقمية والإلكترونية بالإطار اللي أنا شايفة في الدول العربية، وما رحت شاقرن لسه في الدول الأجنبية كيف عملت خطوات فيه. فدائما كان يقول المستثمر بأنه السوق الفلسطيني أرض خصبة للاستثمار، وأنا أقول يا الله هدول شو بيتهيأ لهم، هاي أرض حروب. بس لما أنا صرت صاحبة مشروع عرفت أنه هي فعلا أرض خصبة للاستثمار. من أي ناحية؟ من ناحية أنه اليوم أنت في عندك سوق دائما يحتاج للبناء، هو دائما يعني انت اولا ما في ايد اجنبيه بتنافسك فيه، وهذا بالاسواق العربيه موجود، ممكن الاجنبي ياخذ مكانك. انت اليوم بسوق مغلق، هذا السوق ما في اجنبي جاي عليه، فبالتالي هاي فرصتك من وين في تخصص جديد انت تكون اللي موجود فيه، ما حيروحوا يجيبوا الكفاءات الاجنبيه. فاذا اليوم في فرصه للشباب الفلسطيني هو للمهن الجديده، لانه ما في حدا اجنبي يجي يشتغلها غيرك، فانت لازم تتعلم وتكون موجود فيها. زائد انه اليوم الحياة الرقمية اعطتنا فرصة انه احنا نتطلع على التجارب اللي موجودة في العالم المحيط ونقدر انه احنا ننقلها، وكمان اعطتك فرصة انه انت تكون بتشتغل برا البلد وانت قاعد جوا البلد. وهذا يعني خلينا نقول الشيء الاساسي اللي صار معي وانقذني اني انا اضلني صاحبة شركة في هاي البلد، والا كان الاحباط اكلني ووصل للاكتئاب.
3: وتقارني ميساء بين السوق الفلسطيني وشوي السوق العربي، بحب سريعا نحكي عن تجربتك سواء بالرياض او يعني في المنطقة العربية.
4: هذا اللي بدي احكي لك اياه، انه انا اليوم لما تعثر السوق الفلسطيني وهو لا يزال متعثر، والسبب هو أنه ما في قدرة شرائية بين إيدين الناس، يعني لو شو ما عملت الناس ما معها تشتري، وبالتالي العجلة تبعت الاقتصاد واقفة لأنه ما في قوة شرائية. فهون أنا انتبهت أنه أنا لازم أروح لسوق في عنده قدرة شرائية، وهاي يعني هاي التجربة عملت عندي فائدتين. الفائدة الأولى، أنا طلعت من الفاميلي بيزنس والشركات العائلية اللي إحنا بنشتغل فيها بالبلد، وشفت نموذج آخر للعمل والإيميلات وتحقيق التارجت والصفقات في الأسواق الكبيرة. يعني اليوم قلت كل فلسطين 4 مليون، خلينا نقول اللي هي الضفة أعتقد أنك أنت عديتهم. أنا لما اليوم بعمل إعلان في الرياض أنا بخاطب 5 مليون، تمام، يعني وهي مدينة. تمام، مش بحكي عن كل المملكة. فكان في فرق في التجربة، هذا الفرق في التجربة أعطاني مساحة أني أنا أطلع كل الطاقات اللي موجودة عندي. بنفس الوقت لو ما في انترنت وتكنولوجيا وعمل عن بعد، كان أنا كيف بدي أكون بشتغل أنا و14 شاب وصبية وإحنا قاعدين في نابلس؟ ولو أنا طلعت على الرياض وكان اسمي هاجرت، كان لم أكن قصة أنا اليوم قاعدة معك بضفت الراية، لأنه كان أنا هربت من الأزمة. صحيح. لا، أنا ضليتني قاعدة وواجهتها، ودائما كان في إشي بيضله هيك يخطر في بالي بكل مرة بطلع على الطيارة. أنا كنت بسافر كل شهرين مرة، أضلني أطلع أقول يا الله، أطلع من الطيارة وأشوف الضواء وأشوف الدنيا قديش كبيرة، وأضلني أتذكر كلمة تميم برغوثي، أضاقت علينا وحدنا. يعني طلع قديش البلاد كبيرة، قديش الأرض كبيرة، أضاقت علينا وحدنا. ليه جايين هم بيقاتلونا على هال27,000 كيلومتر مربع ولا مكعب؟
3: مربع
4: صح، ما الواحد هيك من وهلة الهواء. ليه قاعدين بيقاتلونا عليها؟ يعني بنفس الوقت كل ما أطلع وأشوف في ناس متمسكة في بلدها، يعني بتيجي أنت تشوف بالبلاد العربية كيف كل واحد منتمي للمكان اللي هو موجود لإله وبيحاول يبنيه، فأقول حرام فلسطين إنه ما نكونش إحنا متمسكين فيها. الناس ممكن تفكرها مثالية وطلع أبيعها على الهوى، لا على فكرة، يعني أنا لو مش الإشي عن جد مأمنة فيه، كان أنا من 2024 بدل ما أوقع على اتفاقية لأني أشتغل أنا والشركة، كان أنا سوقت لهم نفسي إني أنا أكون موظفة عندهم، ويمكن كنت أوفر لهم من إنه يكونوا بيشتغلوا. تمام، بس الشيء اللي اليوم بقدر احكيه للشباب عن جد، نبل الفكره، كل ما كانت الفكره نبيله، كل ما كانت مشاعرك صادقه، كل ما ربنا يسر لك انه هي يكون فيها نجاح اكثر. ودائما كنت اقول المركب اللي ما في لله بغرق، فهاي كلمات كنا نسمعها من ستاتنا ونفكرها انه هي مجرد كلمات، لا، هي لها الاثر والواقع الحقيقيه. رب يكون لسه في معنى وقت اختم لك ب
3: بدي تختمي له، بدي يعني رسالة للشباب الموجودين معك بالمحطة، وأنا دائما بعرف قديش علاقتك الجميلة أنت والستاف الموجود، الطاقم الموجود معك بالمحطة.
4: شوف، المحطة حتى اللحظة استقبلت أكثر من 32 شاب وصبية، في منهم ناس ظلت موجودة في المحطة وفي ناس انطلقوا من المحطة لمكان تاني. بالأول كنت أزعل لما بيطلعوا، بعدين صرت انبسط إنه والمحطة في إلها امتداد، وصار في ناس عم تطلع وتفتح مشاريع وتتوظف في شركات تانية ويصير في إلها امتدادها. الشيء اللي دائما بقوله لكل شاب وصبية بيشتغل معنا، إنه هذا المكان أنت مش قاعد عم تشتغل فيه لنفسك فقط، فشلك وإهمالك رح يضر بكل حدا معك على المركب. إحنا على مركب واحد، فإذا أنت انتميت للعمل الجماعي فإحنا رح ننجح ورح ننجو كلياتنا، بينما إذا أنت كنت بتفكر بحالك وبس أناني أنت رح تضر حالك ورح تضر الجماعة. فأنا فخورة وممنونة بكل حدا اليوم موجود لأنه هو مآمن بالفكر الجماعي وآمن في ميساء اللي يعني لا معروف عنها أنه هي بنت عائلة رأس مالية ولا في وراها خزائن علي بابا، ومع ذلك كيف كانوا واثقانين فيه أن أنا رح أنزلهم الراتب بآخر الشهر ما بعرف، بس ربنا كان يبعث الرزق. ودائما كنت أقول أنه هذا الشعور اللي هم كانوا واثقانين فيه واثقانين في رؤيتي وقال لهم تردوا علي أنا بس شايفة إشي لقدام منيح، بس تعالوا ننزل نفتح المكتب. إحنا بحكم كمان أنه كان ترخيصنا سابقا من وزارة الإعلام قلت لهم إحنا لا يشملنا إضراب ولا يشملنا إغلاق، إحنا بدنا ننزل نشتغل لأنه إذا ما نزلنا اشتغلنا
3: نسكر،
4: ما حد رح يجي يعطينا مصاري ويحط في جيبتنا مصاري. فإذا أنا بدي أجي ألخص
3: نختمها
4: يس ألخص القصة، القصة عن جد هي تكمن في الإيمان. كل ما أنت آمنت أولا بأن الرزق من السماء ورزقكم من السماء وما توعدون، لو رزق الناس عن الناس كان الناس ما تجوع. فأنت بس أوثق أنه اجتهادك وعملك ربنا وعدك، وأنه إذا أنت سعيت ربنا يعطيك على قد سعيك، فاسعي وما تيأس. وقد ما كانت الطريق صعبة إلا ما يكون في طرق تانية، أنا كتير في بوابة سكرت في وجهي وفي كتير ناس حاولت تحبطني وفي كتير ناس تخلت عني وفي كتير ناس خذلتني وفي كتير ناس لجأت لهم وسكروا البوابة في وجهي، بس ظليتني مآمنة بميساء إنه لا، ميساء الإشي الوحيد اللي دايما كان بيحركها هي حاجتها لوجود مصدر دخل. يمكن لو ما كانش في هاي الحاجة، وعلى فكرة ما تردش ولا على حدا بيقولك انه بيحركوا الشغف وبيحركوا الحب، الحاجة هي اللي بتحركك انك تشتغل. اذا انت ما كان عندك حاجة حقيقية اتجاه العمل رح تستسلم قدام اي باب مسكر، بينما لما انت عن جد تكون مآمن بنفسك وبقدراتك دايما رح تقدر تفتح الابواب المغلقة.
3: يعني الحديث يطول،
4: قلت لك يا ربي كفونا
3: الحديث يطول الصراحة، يعني أحسنتي الختام
4: يا رب
3: في حديثك، ليس فقط الشغف ولكن الحاجة ولكن كمان الإيمان بالله والإيمان بالرزق وعقولتك، يعني لو الرزق البني آدم على البني آدم كان الناس ما تجوع.
4: صحيح.
3: وإحنا إلى هنا أعزائي المستمعين ومتابعينا ومشاهدينا عبر إذاعة وشبكة راية الإعلامية وفي بودكاست ضيف الراية، شكرا جزيلا لمتابعتكم، وشكر العظيم والجزيل للإعلامية والزميلة الرائعة ميساء الشامي،
4: وشكرا
3: لدعوة تلبية الدعوة صراحة. ودائما انتم تنتظرونا في حلقات جديدة وضيوف جداد، ودائما المحتوى والراية وهذا الضيف وهذا المكان وهذا البيت الوسيع. تحياتنا لكم، ابقوا بخير.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

0: الجنادي إن كنا.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
3: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل اليوم نقل 14 معتقلا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، كما عملت على تسهيل تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم. عائلة الشاب مجد نور أبو عرة تبلغ باستشهاد نجلها، وذلك بعد عام ونصف العام من قصف الاحتلال لمركبة كان يستقلها شمال طوباس. قوات الاحتلال تواصل لليوم الثامن على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف. مستوطنون يشرعون اليوم بشق طريق استعماري في أراضي قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم. مقتل 14 سعوديا في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة السعودية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم.

0: خلوا كل حركة تربحكم. بال باي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه العنوان الدم والنفط والصادر عام 2004 ميلادي، يأخذنا الباحث مايكل تي كلير في رحلة تحليلية مشوقة داخل واحدة من أخطر معادلات العصر الحديث، علاقة الولايات المتحدة بالنفط المستورد وكيف تحولت هذه العلاقة إلى قضية أمن قومي وسياسة خارجية وصراعات دولية. ويبدأ الكتاب من فكرة بسيطة لكنها عميقة، كلما ازداد اعتماد دول كبرى على مصادر الطاقة الخارجية زادت حاجتها للتأثير في مناطق الإنتاج، حتى ولو أدى ذلك إلى تدخلات سياسية أو عسكرية. ومن هنا يرسم المؤلف صورة واضحة لكيف أصبح النفط ليس مجرد سلعة اقتصادية فحسب، بل عنصرا حاسما في رسم القرارات الاستراتيجية الأمريكية حول العالم. وينتقل الكتاب ليكشف كيف دفعت الحاجة إلى الطاقة الولايات المتحدة الأمريكية إلى توسيع حضورها في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وغيرها من جغرافيا العالم، وما ترتب على ذلك من تحالفات معقدة وصراعات متكررة. كما يناقش الكتاب التكاليف غير المباشرة لهذا الاعتماد، ومنها ما قام على التوترات الجيوسياسية وصولا إلى الأزمات الأمنية وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار في مناطق الإنتاج في العالم. وبأسلوب يجمع بين التحليل السياسي والسرد التاريخي، يوضح الكاتب أن مشكلة النفط ليست فقط في سعره أو توفره، بل في ثمنه الخفي الذي تدفعه الدول الكبرى من خلال التورط أو التوريط في نزاعات بعيدة وتأثيرات تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. في الختام يقدم الكتاب رؤية نقدية جريئة قائمة على مفهوم ما يعرف بأمن الطاقة، قائلا بأن ليس هذا النوع من الأمن مجرد مسألة اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية، بل هو وبصورة متكاملة عنصر يشكل السياسة العالمية ويعيد رسم خرائط القوة والنفوذ، وأن الاعتماد المفرط على النفط المستورد قد يضع الدول أمام تحديات استراتيجية طويلة الأمد. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 7:00 مساءً. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل اليوم نقل 14 معتقلا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، كما عملت على تسهيل تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم. عائلة الشاب مجدي نور أبو عرة تبلغ باستشهاد نجلها، وذلك بعد عام ونصف العام من قصف الاحتلال لمركبة كان يستقلها شمال طوباس. قوات الاحتلال تواصل لليوم الثامن على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف. مستوطنون يشرعون اليوم بشق طريق استعماري في أراضي قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم. مقتل 14 سعوديا في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة السعودية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسلام.

خبرة وأمان، اتداول الذهب الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: نادي إلنا كنا.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

عن بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
1: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
0: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929905.

الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط ثقفيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تعتزم اليابان إطلاق خطة استثمارية تستهدف ضخ نحو تريليوني دولار من الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2040 في 17 قطاعا استراتيجيا ضمن استراتيجية النمو الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. صحيفة نيكي اليابانية أشارت إلى أن الخطة ستركز على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتطوير الفضاء في إطار مساعي حكومة اليابان لاستخدام الإنفاق العام كرافعة لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص. أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية العراق ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة أو ما يعرف بالقائمة الرمادية في خطوة تعني إخضاع نظام العراق المالي لمتابعة دولية أوثق مع مطالب بتنفيذ إصلاحات إضافية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية. ويأتي القرار في وقت تسعى فيه بغداد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد، إذ قالت إن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يمثلان أولوية بالنسبة لها حاليا.
0: هذا البرنامج برعاية
2: CFI ثبت خطواتك.
3: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بس.
2: راية.بس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
2: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوية وفي منتخب المحافظة، وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة، وبطولة الكاس، وبطولة الدرع، وبطولة الشباب، وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة، وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
1: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
2: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس فلسطين، وبطولة كأس وطن واحد، وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية، وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
1: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط، بل بما يتركه من أثر وإلهام.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائماً من راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، رايا أف أم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: اما الان نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.